0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: احسن تمام
2: الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبقة التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبقة التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب الحين احكي لنا منه.
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني الزبدي اللي هو أبوه اسمه الزبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي سوري، المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريادة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسأل قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو؟ قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا إنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيبي نقدر. قام المسيح قال لها: أنتم ممكن تشربوا من نفس الكاس أو يعني تتألموا نفس أنا بتألم به، لكن حكاية أنكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده أنا ما بقدر، يعني زي ما أنا بقرر ده أبويا في السماء اللي هو قصد بالله هو هيئوا لي ناس وهو حيدريهم. التلاميذ الباقين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا يسمعوا الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا أدام قال لهم: يا أخي إنه يعني إنه الناس رؤساء الأمم وعظماء يسلطوا عليها، وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادى بس دارين يسلطوا، لكن الكلام الدار أقوله لكم، الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة. ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع نفسه، أجاب يسوع. يعني لما رأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22. هنا يسوع هنا بقد إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه سوري قلت 20.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي لا سوري مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس أنا بشربه أوكي، لكن حكاية إنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 ودعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم
3: 28 ابن الإنسان. كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا الله.
0: دي الأمة اللي بتطلب ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت رب يسوع. أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول عشرين تقدمت
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
4: لما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبوا.
0: أيوة طبعا اختاصوا.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
4: عندنا في 26 فليكم لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان وعبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دين نحن ذاتنا جوا النص
4: فليبذل نفسه فدعا كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
4: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرة العامة شنو
4: التواضع. ممكن نقول بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفها بطريقة ثانية أنا شايفها قائد خدام. وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
4: أنا قصدت كده
3: أي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش أكون لهم غائد فأنا بقدر أكون غائد لهم يعني زي ما أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة نزل القلب يهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا آخر آياته وهو قايله وأنا إيش علي ده هو دل بتاع الموضوع ذاته إن عاوزين تكون عظمة أبقوا خدام عاوزين تكون أول أبقوا عبيد يعني من ده جل الفكرة الأساسية بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا إن إحنا ناخد سلطات وصلاحيات لأن لاحظتوا الأم دي جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هم ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه.
4: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام وضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا داري أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا كما بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا إعلان جديد عن الله أو شيء جديد اللي معت لي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط أنا في ذهني كويس كنت أخذته سؤال للآخر لكن حركته لي ما مشكلة. أنا مربوط في ذهني إنه الله عادة عنده صفات العظمة والقدرة والإدارة والإرادة وإنه المتصرف وإنه المتسلط على جميع كده لكن النص ده قاعد يقلب المفاهيم بإنه الله ذات نفسه خادم وإنه أنا لو أنا عايز الحاجة دي لازم أعمل زي ما هو عمل.
2: أنا مع يعني أنا نفس كلامي بس مرات سهل جدا. يعني أنا عن نفسي سهل جدا ما هند المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما إني يقول لم يأتي ليخدم بل ليخدم،
0: أيوة
2: جاب لهم فكرة إنه يمكن أصعب وظيفتين كان الوقت ذاك اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، أيوة. إنه خادم وعبد، إنه زي هو قال أنا زي الدين. وطبعا عشان إنه الزول يستوعب الحكاية دي إنه الله بقدره وبجلاله
0: يكون
2: يجي ويبقى
0: الصفات اللي الناس ما بتحبها
2: بالضبط عشان إنه يخدم الناس زي سبب شيء فعلا يعني.
4: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
0: أيوة
2: يا على ما أظن
4: أيوة.
2: العبد ما عنده حقوق
4: مملوك عشان في كلمة عظيم فضدها خادم ممكن تكون كده
0: الفكرة. كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة تكلم ليها فقام أول حاجة تكلم ليها عن إنه في الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
2: الكأس.
0: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيأ لي واحد من ليه لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عملها لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك يعني تكون فدية لأجل ده. فده يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
2: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حاسس في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عايش تكون في ملكوت، كن بسيط وأخدم الناس زي،
4: عايش تكون قريب مني،
3: يكون بسيط أنت بتكون. يعني هاي احنا بنشوف الطلب زي ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه الزول يكون بسيط يا هو تقبع عبد او تقبع يعني زي العبد او تقبع زي الخادم تخدم الناس زي. ف
2: عارف صابر مش هو صعب بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق ولا هو ما عايشين
3: الوضعيه
2: بتاعت العبد الزمن ذاك
4: انه يباع ويشترى
2: وانت كخادم انت كده ما عايشين. هي صعبه جدا يعني زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحيرني انه المسيح هو كالله. يا جماعه انا ذاتهم ده
0: خدام
2: جيد انه
4: اخدم
2: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد هو الكلمة دي عشان نقوله بيجي الصعب
0: بيدخلك هاي
3: مش عبيد انت زول بس لو خالفك في الرأي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الرأي بس ما بالك انك تكون عبد ده طبعا احنا بحس انه زول ما عندك اي حق
4: ملكية
3: ما مملوك لزول تاني يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الرأي صحيح احنا بنختلف تبقى زول بيزعل وبيقوم هنا لو بيجي هذا بس رأي بس يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا إيش.
0: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا ودي كأس صعبة جدا ألم يعني في كلفة باهظة, هل أنت حتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد, انت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني احنا في حياتنا الطبيعية صعب اشوف مديري في الشغل او الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير, او مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فاحنا ما بنقل بالرغم من اهميته عامل النظافة ده بيدوه مرتب, لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة يعني انا قصدي انه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة. فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي, يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم بلاش نقول له خادم, لكن هل بيقبل ساته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاتها فيها جزء كده من التفخيم, لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية. بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام, لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
4: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة, ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره وممكن تحطمه, لأنه قال لهم هي شنو؟ وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان, أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قالوا شنو؟ فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبق بها أنت تصطبق بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بيديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي. ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية, لكن هو أداهن إنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح, هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
4: أيوة دي الطبيعة البشرية,
0: الطبيعة بالذات لو بقيت في منصب عالي.
4: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده مثلا برضو حنزل شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة انت حسب
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها إنه أن إحنا كبشر من طبعنا إنه دايما أنا ما يهمني التانين لكن أنا عاوز أبقى في أفضل وأفضل وأفضل بحسب الفكرة الموجود. لكن المسيح صحح المعلومة هنا قال لهم أنتوا عاوزين تكونوا أول
4: لازم ترجعوا تكونوا في
2: الأخير وتبقوا وراء وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
3: بشكله بس زي كاتب لنا رشيدة إنه أنت عاوز تكبر أفضل واحد في المجتمع أعمل كده.
0: رشيدة, كلمة رشيدة دي مفتاحية على فكرة عجبتني
3: أعمل كده دي وصفة أي هي صعبة وفيها يعني لكن
0: طيب إحنا عايزين نسمع ترنيمة يا ريت ما في ترنيمة
2: لكن قبل الترنيمة خلينا نلخص الحلقة كلها مثلا نشوف شنو الشيء الأساسي مرقنا به من الحلقة دي كلها
0: بعد الرشيدة
2: بعد
0: الرشيدة دي آخر حاجة عند الدكتور هي كلمة رشيدة ليه؟ لأنه في مرض بنصاب به وإحنا كبشر إن إحنا بيكون عندنا سعي, يعني الأم دي حريصة على أولادها ديل ما كفى إنهم تلاميذ زيها وزي أي أم طبيعية تانية, عايزة إنه أولادها ياخدوا مكانة عالية هنا وبعدين لأنه بتتكلم عن ملكوت الله وهو اللي بادي من هنا لحد هناك. فهي عايزة لهم حاجتين, هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله, ما فرصة لزول تاني دي الأولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح, رد على الأم اللي حريصة على مكان أولادها ديل وهم تجاوبوا رغم إنه سأل الأم لكن هم تجاوبوا قالوا أيوة إحنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده, انك انت عايز تكون قائد، تواضع وانزل نفسك وابقى خدام عبد لاجل الاخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليش شطبتي راسنا بكلمة خدام دي؟
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها.
3: ما اعرف انك تقول لدول خدام، يعني احس ان في الكنيسة ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام.
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع قد
4: خلي أربط. خادم دي بتكون فيها طو براتك، لكن خدام دي قصبا عنك.
3: فياريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد لناس عشان انا اقدر اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه. فهذا يكون عظيم صراحه يعني، وطالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر انا لازم اكون عبد يعني.
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل تحت صراحه الخادم يتمنى يقبل.
2: يا يا احسن لي هو احنا يعني يعني ربنا يدينا المغدره.
0: امين.
2: عادة الكلام سهل جدا جدا يعني، انا بكلم اللي نتكلم ايك عبد لكن عشان اعيش الوضع ده، عشان اعيش فعلا انه انا اكون عبد وانا اكون خدام زي ما قلت يا انه ربنا يدينا المغدر. ايش ده حاسس ان احنا ساكت؟ لو واحد لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى، حقي وحقوقي ومن حقي
4: حقي.
2: لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم، يمكن الخادم شويه او الخدام شويه، لكن عبد ما عنده اي حق، ما عنده كآله، بس هو موجود آله.
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش، نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالضبط.
0: طيب دارين نسمع ترنيمة؟
4: أنا مجهزة لكم ترنيمة.
2: لا تمام.
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها.

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر النفس والتواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي تفهم، يعني مثلا انت
3: هدف الأساسي الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصود بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيه وانت بتشوفه فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، ما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم فيها لكان لنصفه في.
0: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: عبد الصابر طبعا.
0: صاحب الرشدة.
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، ناجي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلاله ونخدم الناس المعنى عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد في اسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
1: لا كان رهيب، ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: أيوة. وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: باي. مع السلامة.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة، هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل

0: الفداء، ولكنه يقلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال للملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
1: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
2: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
3: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
3: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
4: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليك كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت، البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، تتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلم ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد دي، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت الأبو، كان بيت خلاها تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لا حنغيظهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أب ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسيرنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصل لنا.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء أنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء أنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب أننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل التذكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. صباح الخير، صباح الرضا والمحبة على كل زول بتابعنا هالساعة، وبنقول لك أهلا ومرحبا بك وين ما كنت، جوا ولا برا السودان، ربنا يجعل صباحكم يا رب أوقاتكم كلها خير وبركة ونعم ما بتقدر تعدها، لأنه صباحات ربنا دايما البركات فيها بتكون متجددة. إذن حبابكم مستمعينا وحباب كل زول بدأ يومه بدعاء جميل إنه ربنا يفتح قدامه وباب الرزق والفرح، ويبعد عنه طبعا الهم وكمان الغم والتعب، ويحقق كل الأمنيات. سلام خاص لكل الناس اللي بدت معانا يومها من الصباح بدري، طبعا زي ما عارفين انه برنامجنا من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان بنقول صباح الخير للعمال وللمزارعين وللدكاترة والممرضين وللأساتذة ولكل زول يعني بجد بيعمل على رفعة البلد، كيف ما كانت وظيفتك كيف ما كانت مهنتك، اهلا ومرحبا بك وانت بتتابع معانا في صباح بلدنا، مواضيع اكيد جميلة ومتنوعة في كل صباح. اكيد بنقول كمان تحية خاصة لأمهاتنا وكمان لأبهاتنا ولأخواننا ولأخواتنا لعمامنا ولخيلاننا لكل زول في بيتنا الكبير، بنقول لكم أهلا ومرحبا بكم، وعلى رحاب المحبة دايما بنتلاقى. صباح جميل يجمعنا مع الأستاذة الجميلة الرائعة اللي يعني بجد الكلام معاها أصله يعني ساعة ونص ما حيكفي، لكن دايما بنحب يعني وجودها وكلماتها وعباراتها وحديثها المسترسل يعني بكل هدوء. حبابك يا أستاذة نجلاء، وسعيدة جدا جدا أكون معاك نجلاء أبراهام.
1: حبابك عشرة، وحباب كل اللي بيشاهدونا وبيسمعونا، صباحكم خير، صباح لكل أهل بلدي في الشمال في الشريق في الغرب، صباحكم خير وبركة إن شاء الله.
0: أمين يا رب. يعني يا نجلاء بعد الفترة الطويلة دي وأنا كنت أخذت يعني كل أسبوع بعد كده نحن ممكن حنطلع في حلقات مثلا تكون ممكن مختلفة، وخاصة نحن يعني مهتمين بالبيت السوداني، بالأسرة السودانية، كيف إنها تقدر تتعامل مع المجتمع، وخاصة ونبدأها من داخل البيت يعني. فكده وريني أسبوعك مضى كيف، وأيامك الفاتت إن شاء الله كانت بخير وبعافية، خاصة مع المناسبات الجميلة طبعا.
1: نشكر ربنا
0: مبروك
1: كثير
0: ليها وربنا يسعدها يا رب.
1: نشكر ربنا كثير، كان أسبوع حافل بالبهجة والفرح والسعادة مع زواج بنت أختي كاميليا، إن شاء الله ربنا يسعدها وإن شاء الله كده بيت مال وعيال يا رب.
0: أمين يا رب أمين. وكمان أكيد كان فيه لما الأهل والأحباب، ناس يمكن ليكي فترة طويلة ما شفتيهم، لأنه طبعا مناسباتنا معروفة، لو عندك ناس القضارف وكسلة في بور سودان في حتى في الغرب يعني مناسبات زي كده دايما بتلمنا كأسر.
1: بصراحة مناسبة لمت كل أطياف الشعب السوداني من شرقه من غربه، بالذات ناس الشريك كسلة والقضارف، فكان يعني لحظات جميلة جدا إن الناس تلتقي في الأفراح، ويا رب دائما كل أسرة في السودان ملمومة على الخير والبركة والفرحة والبهجة.
0: يا رب يا رب إن شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم يا رب، ويا رب يكون بيت دائم بالمحبة والخير والبركة. وكمان سعيدة جدا جدا يعني أهني بنت الغالية كاميليا إيلي منقشة، أقول لها ألف ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب طبعا مستنين يا كاميليا كمان تطل علينا إن شاء الله يعني كده برسالة جميلة. وعمتك طبعا موجودة هنا، خالتك مش كده؟ خالتها. ف يعني نسمع حديث يمكن حتستفيدي منه، خاصة الجيل الصغار يا أستاذة نجلة محتاجين كثير، زي ما قال إنه نحن بنسلم.
1: أيوة أكيد أكيد بنسلمكم بعدين أنتوا المسؤولية. أيوة. وأنتوا الجيل اللي حيقود البلد وحيقود المجتمع. ويا رب موفقين دائما
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أستاذة نجلاء، أول ما بديت معاكي ورسلت لك المحاور البيت الآمن، بصراحة أنا كنت بفكر يعني أنه كثير مفقود في بيوتنا السودانية، وكمان كثير من الأطفال بيكونوا فاقدين للأمان في بيتهم. فأول ما يعني الموضوع طرأ على بالي قلت أكيد أستاذة نجلاء حتكون عندها خبرة كبيرة في ده، لأنه كأستاذة أول حاجة زولة مربية، وواجهتك ظروف كثيرة بالنسبة للأطفال في المدارس، إذا كان حتى في الشارع العام في مجتمعنا بصورة عامة، يعني قصص ممكن تكون كثير مؤلمة يعني، وما جاية من الشارع ولا من أي حتة لكن طالعة من البيوت. فشنو هو البيت الآمن يعني لما إحنا نقول العبارة دي؟
1: البيت الآمن بيتكون من الأسرة، ولما نقول الأسرة بنقصد الأب الأم كأسرة صغيرة، وفي السودان طبعا عندنا الأسرة الممتدة. على كل حال كلمة أسرة ذاتها في اللغة بتعني أفراد بيعيشوا مع بعضهم بمحبة ووئام، واصطلاحا بتعني الأسر. كلمة أسر يعني ربط. يعني شنو ربط؟ يعني تكون في روابط بتاعت محبة جامعة كل أفراد البيت، فده معنى الأسرة. فلما يكون في ترابط ومحبة بالتالي أنا بكون أسرة متفاهمة، أسرة واعية، أسرة فيها الأمن والأمان، أسرة الأطفال بيتكلموا بصراحة وبوضوح عن كل مشاكلهم، عن كل شيء بيشعروا بيه وبيحسوا بيه. فلما إحنا نوفر ده بنكون وفرنا أسرة كريمة، بنكون بالتالي ساهمنا في إنه نخلق مجتمع معافى.
0: يا سلام بأمان. وكمان إضافة على كلامك يا أستاذة نجلاء، يعني هو تعبير طبعا وتعريف، بما أنك طبعا اصطلاحا ومجازا والكلام الأساس الكبير فبرضو بنشوف أنه البيت يعني في وجهة نظري يعني هو ما بس هي الأربع حيطان أو فرش جميل ومعيشة رخية وحياة يعني فيها رغد وغينة، لكن بجد ممكن نشوف، أو حتى لما نقول البيت الآمن ما بمعنى أنه بيت خالي من المشاكل ولا من المناكفات بتاعة الأطفال وحتى مشاكل الزوج والزوجة والإخوة والأخوات أكيد، لكن هو بيت أنا بلقى فيه راحتي، بتعامل فيه بسجيتي، ما بمثل، ما مضطرة إنه يعني أختار عبارات وكلمات ولغة معينة عشان أنا أتعامل بيها مع أخوي ولا أختي، لكن بيت أنا ألقى فيه فعلا راحتي في التعبير عن مشاعري، عن أحاسيسي، مشاركتي مع أفراد الأسرة في اتخاذ القرارات والحاجات الزي كده.
1: بالضبط، ده كلام سليم يا أستاذة إيناس. البيت ما هو يعني أساسات، ما هو عمران، ولا هو إنه أسكن في بيت يكون فيه كل حاجة. البيت الفيه السعادة. نرجع زمان لأهلنا، راكوبة فيها عنقريبين وأرض مرشوشة بموية ويا جناي ويا حبيب قساي، فأزول بشعر بالأمان والراحة متى ما توفرت المحبة، ومتى ما كنت على طبيعتي وعلى سجدتي زي ما قلتي، وكل ما كان التعامل بأريحية وبوضوح ومتعافين ومتفاهمين وفاهمين بعضنا، ده الأمن ذات والأمان.
0: يا سلام، بأمانة يعني كلام فيه حنين فعلا للأسرة، خاصة يا أستاذة نجلاء لما نعاين للظرف المر به السودان، ظرف ما هين، ضغوطات المرت بها الأسرة، يعني كل الأسر تقريبا ظروف ما كانت هينة، صعبة جدا جدا فوق المتوقع، يعني ما كان في ذول فاكر أنه أسرته حتتشتت، ناس يكونوا في الشرق وناس يكونوا في الغرب، يمكن يعني كان الأسرة دي أمان كبير بالنسبة لناس كثيرة، أو حتى لو كانت ما أمان بالنسبة لناس تانية، لكن نرجع نقول في الأساس زي ما قلتي الأسرة هي الأسر، الترابط، الحاجة اللي بتخليني أنا داير أرجع البيت عشان عندي موضوع داير أفتحه مع أمي، عندي موضوع داير أستشير فيه أبوي، حتى الحبوبة والجدة نحن برضو يعني بنحسهم، يعني هم الناس اللي بنستبند منهم الخبرات والنصايح والحكم اللي ممكن بيساعدنا في حياتنا.
1: بالضبط، وده اللي بيخلينا نقول يعني ما أحلى لمتنا، ويا رب سوداننا يرجع زي ما كان ونرجع نتلم تاني بعد ما شتتنا في الأقاليم المختلفة، نرجع تاني لبيتنا ولي فرشتنا ولي لمتنا ولي ونستنا ولي شاي المغرب والزلابية بتاعت الصباح للونسة الجميلة.
0: يا أستاذة نجلة، هل دي الحاجات الممكن يعني تميزنا كشعب سوداني، بيوتنا السودانية الحنية واللمة والسؤال فلان وين افتقدناه وحتى الجيران؟
1: أكيد أكيد، ما في أجمل من السودان بطيبة أهله سماحتهم وتعاملهم بأريحية وبراحة وبوضوح، كيف أصبحتوا وكيف أمسيتوا وكيف قيلتوا والونسة مع بعضنا وتفقد بعضنا والليلة فلانة ما شفناها ونرفع راسنا بالحيط نصبح على الجيران، ما في أحلى من كده.
0: يا سلام، ويمكن يظهر لنا واحد برضو، وبقول اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، تعلينا برأيك بمشاركتك بتفاعلك معانا. أستاذة نجلة، مرات بنقول يمكن يعني الزمن يتغير، وفي عبارة يعني أنا يعني حافظاها من زمان، نعيب زماننا وليس والعيب فينا. فمرات زول يقول لك يا أخي تاني حنية شنو وسؤال شنو، الناس تكفل على نفسها تكفل بابا وكل زول في حاله والدنيا ذاته بقت ما أمان وإحنا ما بنثق في بعض وكده. يمكن دي حلقة كنا تكلمنا فيها أنا ورشيدة في إنه كيف ممكن نبني الإنسان السوداني من أول وجديد، نرجع يعني الروابط والثقة اللي اتفقدت بينات الناس. فإذا نحن بنحكي عن الحنية وعن الإنسان السوداني وعن الطيبة والعشرة الجميلة، فهل فعلا يوم من الأيام برغم الحصل في الفترات دي ويمكن لسه عماش وما خلص، يعني إنه الناس فعلا تتغير طبعها وناخد لنا ثقافات جديدة ونقفل على بابنا وننسى كل الحاجات الجميلة الراحة دي، بيجي زمن زي ده صحيح ولو أصلا جو وإحنا عايشين في في في وقت زي كده؟
1: هو في يدنا طبعا يا أستاذ ياناس، في يدنا إن نرجع غيمنا الجميلة مرة تانية. يعني حتى لو إحنا نزحنا أو بعدنا من السودان، مشينا شفنا ثقافات جديدة، عادات تقاليد جديدة، تعالوا مع بعض ناخد الأفضل، ناخد الأحسن، ناخد اللي حيرجعنا نبقى أفضل لما نرجع بلدنا السودان لو إحنا بعدنا منه. ولو إحنا داخل السودان نرجع تاني لترابطنا، نرجع لحنيتنا. إحنا اللي بنغير الزمن، الزمن ما هو اللي بيغيرنا، في يدنا نحن التغيير. كل ما كل إنسان سعى إنه يغير نفسه ويغير الحاصل جوا بيته ويرجع الأمن ويرجع السلام ويرجع المحبة والحنية، فبالتالي المجتمع بيرجع زي ما كان وأحسن مما كان.
0: أمين يا رب أمين. ودي زي ما بنقول أمنية كل سوداني إنه بلدنا ترجع أحسن مما كان، وبيوتنا اللي تكسرت وحاجاتنا اللي تشفشفت وشو ده كله ده نخلي، لكن نحاول نبني نفوسنا، لأنه زي ما بتقول بيقولوا حبوباتنا في حكمهم إنه الزول هو اللي بيجيب القروش، ما القروش اللي بتجيب الزول. فبعملك وباجتهادك ممكن ترجع البين أحسن مما كان، ممكن تشتري أساسات أجمل مما كان، لكن بتبقى المشكلة في النفوس، هل حترجع زي ما كان؟ دي هدي تبقى المشكلة.
1: أيوة ده التحدي الكبير، نفوسنا بترجع لما إحنا نرجع في الأول علاقتنا بالله، بعد كده إيماننا بوطننا وعلاقتنا ببعضنا. كل شخص يسعى على قدر ما يقدر إنه يرجع المحبة ويرجع الفرحة ويرجع الحنية في قلبه في قلوب اللي حوالينه. تعالوا مع بعض كلنا كأسرة وكأهل وكمجتمع نرجع الحاجات الجميلة دي لبعض.
0: أمين أمين يا رب. وخلينا نرجع تاني لبيتنا الآمن ونشوف طبعا إنه ده البيت زي ما قلنا في تعريفنا الأول بوفر لنا الأمان، بوفر لنا الستر، وبكون فيه دائما الخصوصية، وكمان بيكون فيه المحبة يعني ما مشروط. يعني أنا أمي بتحبني زي ما أنا كعب كويس، مهم أنا ولدها وهي بتحبني، إنه ده البيت اللي أنا حتى لو كان فرشته بسيطة أنا بشتاق إن أرجع له، لأنه بلقى الكلمات الجميلة اللي بتحسسني بأنه أنا فرد ينتمي لهذه الأسرة. زي ما اتفقنا برضو أنه البيت الآمن ما هو البيت اللي بيخلو من الخلافات. فمرات بنشوف الواحد بفج أنا ماشي وناس البيت ده هم ذاتهم ما بيفهموني، وقدر ما سويت وقدر ما عملت. فكيف نوصل لأرضية مشتركة إن إحنا نقدر نتفهم فيها كأفراد أسرة، يعني نخلي المحبة هي الحاجة اللي بتجمعنا، زي ما زمان بنتجمع على صينة الفطور وصينة الغداء وشاي العصر، نخلي دائما يكون في ود وفي ترابط.
1: ما في بيت بيخلو من مشاكل، سواء كان مشاكل صغيرة أو كبيرة، ولا إذا في محبة معناه خلاص إحنا كلنا صورة بتاعت كربون، لا. كل إنسان بيختلف من التاني، في الهادئ، في المرح، في المشاقب، وفي غيره. فإحنا القصة بترجع إنه كيف نقدر نقبل بعضنا. إذا قبلت أنا أخوي أو أختي، والزوجة قبل الزوجة، والزوجة نفسها حكاية قبل زوجته، الاختلافات موجودة، لكن المحبة هي تكون الشعار الأكبر اللي بيخليني أنا أقبل التاني بكل ما فيه. فده اللي بيخلي توفر الأمان والتفاهم في داخل الأسرة. فتعالوا مع بعض نحب بعض باختلافنا، نحب بعض زي ما أنا ما ممكن أنا حغيرك يا إيناس تغيير توتالي، ما بيجي بمفهوم إنه كزوجة دار غير زوجي ده يبقى صورة تيبيكال زي ما أنا خاطة في راسي.
0: أيوة.
1: لا، ده ما هو الشعار. أنا أقبل زوجي بكل الأشياء اللي فيه، قد نكون مختلفين لكن في النهاية بنتفاهم وبنحب بعض برغم الاختلاف. نفس الحكاية، الزوج برضو يقبل زوجته كما هي. في أشياء أنا ممكن أحاول أغيرها إذا كانت حاجات أنا بشوفها فعلا بتأثر في علاقاتنا كأسرة، وفي أشياء أنا بقبلها كما هي. فلما نصل لحتة زي دي من التفاهم والوعي، فبيتنا بيكون فعلا حتة آمنة بنرتاح فيه، وبنشتاق 200 نجي داخلين البيت. أيوة. بعد الشغل، والأطفال 200 يجوا داخلين البيت بعد اليوم الدراسي.
0: طبعا أكيد. وأنا إذا في بيت يعني الأفراد فيهم ما متفهميني، ما متفهمين زعلمتين، ما متفهمين أنا محتاج لمساحة بتاعت وقت 200، بتحول بعد كده الخلاف لإهانة ولكسر الثقة وكسر الخواطر، وفعلا بتحصل فيه مرات يعني حاجات ممكن تكون صعبة جدا جدا، ممكن من حاجات بسيطة تتحول لمشكلة صغيرة تكبر تكبر تبقى مشاكل كبيرة، وإحنا ما كنا محتاجين لده. بالعكس، إنه التفاهم اللي ممكن يكون داخل الأسرة هو القاسم المشترك اللي بخلينا فعلا إحنا نكون مترابطين وقاعدين. مرات بنجي بمفاهيم مختلفة، زي ما أنت قلتي أنا عايزة زوجي يكون بشكل معين، أنا مثلا معجبة بخالي وبتعامله مع زوجته مع أسرته كده، أجي ألقى زوجي مختلف، أنا عايزة يكون فيه طابع من الطباع بتاعت خاله الجميلة في معاملته مع زوجته، وبنسى إنه أنا جاية وداخلة على زول غريب عني تماما. يعني أنا حتى ولو كانت معرفة بتاع السنة سنتين ده ما كافي، لأنه الرحلة دي طويلة، فأنا لازم أكون عندي بال طويل إن أنا أقدر أتعامل مع الزول ده. وفعلا زي ما قلت أنا ما أقدر أغيره تغيير توتالي، لكن أقلاها بقدر أخليه يكتسب برضو بعض الصفات الجميلة اللي أنا خدتها، لكن ده برضو بيكون بشنو؟ بمحبة.
1: بالضبط كده، لما تكون في محبة، المحبة بتستر كسرة من العيوب زي ما بيقول الكتاب المقدس. فلما تكون في محبة حقيقية، أنا بقدر أقبل الفرد الآخر كما هو، حتى لو أنا ساعية لتغيير أشياء بيكون عندي الصبر وطولة البال، عشان ما التغيير بياخد زمن، ما بيتغير الإنسان ده من يوم وليلة. فعشان كده يكون عندي محبة وعنده طولة البال إني أغير الأشياء اللي أنا شايفة إنه بيتي محتاج إنه أغيرها في داخل الفرد الآخر في داخل البيت.
0: يا رب، ربنا يحفظ بيوتنا أستاذة نجلاء. وكمان يعني بنفتكر مرات القدامي ده هو طبعه صعب، وبنسى في نفس الوقت إنه أنا كمان ألاحظ نفسي وأشوف يعني هل أنا ما مشكلة في أي حاجة، ولا بس القدامي ده هو دائما المشكلة. ودي شكايتنا إحنا النسوان، ما شفته ما عمل وسوى وما بيعمل وما بيسوي، فدي اللي بتصنع المشاكل. بنجي للنقطة بتاعت الستر هنا، بما إنه ده واقع ممكن يكون فعلا، لكن يعني ما بتشوفي إنه برضو مفروض ندخل في بند الستر؟
1: أيوة مهم شديد، مهم شديد، ويمكن ده شيء ما عايز أقول كل الأسر السودانية ما عندها له، لكن معظمنا، معظمنا يا جماعة بنمشي في جلسات الجبنة في الونسة مع صحباتنا، ما شفته وسوى لي وفعل لي وترك لي وما بعرفه وناسية. أنا فيني حاجات برضو، فيني حاجات أيوة. كثيرة. فالستر، الستر، نستر بعضنا، نكون لما نقفل باب أوضتنا ونكون أنا والزوجة لحالنا برانا، نقعد نتناقش بمحبة وبودية وبالراحة وبهدوء وبنصل لحل. نقاشنا ده بيخلينا نتفاهم، بيخلينا كل واحد يلاحظ الشيء اللي طالبه منه الجانب الآخر، وده اللي بيخلي فعلا بعد كده إحنا بالتالي بنعلم أولادنا الستر. الستر ما معناه أنا أقطع على العيوب، ده ما ستر، لا. الستر أنا ما أنقل الكلام برا الأربع حيط، ولا لأمي الوالداني ولا لأبوي ولا لأقرب الناس لي. نحاول نقعد أنا وهو ونستر بعضنا عيوب بعض. فالإنسان الأمين زي ما قال الكتاب المقدس بيستر العيوب.
0: أيوة.
1: والغير أمين هو اللي بيسعى للوشاية، ما شفت فعل وسوى وأنسى، أنسى العيوب الفيني وأذكر عيوب غيري. وده بذكرني برضو المثل اللي ضربه السيد المسيح، في إنه أول أطلع الخشب في عيني عشان أقدر أشوف القضى الموجود في عين أخوي أقدر أطلعه. فحتى لو كان أقرب الأقربين لي، إن كان زوجي أو كان ابني، مرات مش أقول ولدي ما بيسمع الكلام، ولدي فعل وترك، ولدي سوى، بدل ما أنا أنقل الكلام ده أنا أحاول أعالج مشكلة بيتي في داخل الأربع حيط. أستر، أستر العيوب ما معناه أغطي وأعمل رايحة وأعمل نايمة وما شايفة، لا. أسترى بإنه ما أطلعها برا الأربع حيط، لكن في نفس الوقت نقعد لنقاش، وأكيد كل حاجة لها حل، ما في مشكلة ما عندها حل.
0: طبعا أكيد ما في مشكلة ما عندها حل، لكن ده لو شنو، لو إحنا فعلا قعدنا وخدتنا الكرة واطا وكده جبنا مشاكلنا وفعلا عايزين بكل محبة نحلها. يمكن دي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا يعني في مجتمعنا يا أستاذة نجلة، وبدل ما تحل مشاكل بالعكس بتزيدها. يعني قعداتنا الستاتية زي ما بيقولوا، لو أنت يعني زولة كاتبة ممكن تطلعي قصص من خلال المحادثات اللي بتكون بين الستات، وكمان بالعكس أنا حتى بحسه إنه فيها منافسة في إنه أنا من الممكن تطلع زوجها عيوب زوجها الأكثر. يعني حتى في يقول لك أنت ده بسيط عندك، أنت ما سمعت اللي عندي أنا، أنا كان حكيت ليكم أنتوا حتستغربوا. يعني بقينا حتى نتنافس في إنه منو اللي بتقدر تطلع عيوب أكبر عن بيتها وعن زوجها. ف يعني بجد حاجة صعبة جدا،
1: بجد كتير بيحصل. ولا وفي النوعية الثانية كمان درت أوريك إنها هي بطلة، أنا شفته قادرة عليه و...
0: أيوة.
1: وهو بيعمل وبيعمل، لكن أنا سويت لك كده كده، وخليك شاطرة، أعمل وأعمل وأعمل. ما كل النصايح اللي بتقدم لي تتقدم لي هي سليمة، عشان كده حتى لو أنا اضطريت إنه أطلع سري ده برا الأربع حيط، لازم أشوف الشخص ده منو أنا عايز أكلمه بسري، والأنا واثقة فعلا إنه حيديني النصيحة اللي حتبني بيتي وما تهدمه. فيا جماعة نستر بعضنا ونستر عيوبنا وما نطلع الكلام برا الأربع حيط زي ما قلت، ودائما نكون ناس حكيمين. المرأة الحكيمة هي اللي بتستر وبتغطي. أيوة. المرأة الحكيمة هي اللي بتعرف كيف تشق العقله في تغيير كل الداخل بيتها. نعم. للحاجة الأفضل. وزي ما قال الكتاب امرأة فاضلة من يجدها، لأن ثمنها يفوق اللآلئ. دي المرأة، لأنه المرأة هي عمود البيت. أنا مش بسقر من مكان الراجل عشان اللي بيسمعوني ما يقول أنا بنقص من مكان الراجل، لا، لكن برضو المرأة لا دور كبير في إنها تبني وتأسس وتحفظ أمام بيتها وأسرار بيتها في داخل الأربع حيط، وتقدر فعلاً تكون لنا مجتمع سليم ومعافى.
0: أكيد. وكمان بنشوف إنه من خلال القصص دي بنشوف إنه الستر دي حاجة أساسية يعني بالنسبة لأمان البيت، واحد من الأركان الأساسية إنه أنا بستر. ويعني زي ما قلنا الحاصل جوا بيتنا ما يكون مادة للحكي. أيوة. وكمان مادة رخيصة، يعني برخص بيته برخص زوجي وببخص فيه يعني بصراحة. ليه؟ لأنه ممكن نسبب جراح حتى للزول اللي بيسمعنا. أيه هو ما قاعد في مجلسنا ده عشان يعرف، ولا زوجتك قاعدة في المجلس ده. بالمقابل طبعا برضو في حاشية من الرجال برضو ممكن يكونوا بنفس الحكاية، لكن زي ما قلنا الزوجة ما بتكون قاعدة في المجلس اللي انت بتتكلم فيه، ولا انت الزوج بتكون قاعد في المجلس ده، لكن إذا وصلك الكلام أكيد حيسبب لك جراح كبيرة، وده ممكن يكون عامل في انه يولد مشاكل. القيل والقال، انت قلتي قاعده مع صحباتك، وكنت قلتي وانت ذاتك وصلني انت قلت، فده الحاجه الشراره الاولى.
1: وفعلا ودي كمان ممكن تبقى كارثه كبيره، انه تاني زوجي ما حيثق فيني.
0: أيوة.
1: وما حيوريني بمشاكله. ليه؟ لانه اشيل كل الكلام انا انقله برا البيت، وقد يصل بطريق او باخر، فبالتالي تاني ما حيثق وحيكفل نفسه، ويكون لي صندوق مقفول ما اقدر افهم الحاصل شنو. فعشان كده الثقه والستر لازم بين الناس، عشان ما يقدر يكلمني واكلمه بوضوح ونصل لحل مشاكلنا مع بعض.
0: ودي الحاجة اللي بتثبت البيت، نصل لحل مشاكلنا مع بعض كده. خلينا نجيب في النقطة دي وتعالي مع بعض كده نشوف معانا الأصدقاء الناس الموجودين معانا الليلة على صفحة راديو سمر بتتابعنا. بنقول لكم حبابكم أصدقائنا، وحباب وجودكم وطلتكم ومشاركاتكم وتفاعلكم معانا. عنواننا الليلة عايزين نشوف البيت الآمن هو شنو، ويعني نشوفه كمان ما بين الواقعية والستر والخصوصية. هل إحنا فعلا عندنا كل الحاجات دي داخل بيوتنا؟ خلينا نرحب بصديقنا جيمي تاتار، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا. وكمان عبد الله سليمان بيقول السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا عبد الله، سعيدين جدا جدا بوجودك وتفاعلك معنا. عدولي ميامي بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا عدولي، ونسعد دائما بوجودك وتصبيحاتك. كمان نونا بحر بتقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا نونا، واجمل صباح عليك، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك معنا. محمد علي بيقول صباح الخير، اطلالتكم الصباحي جرعة تحفيز وتفاؤل، حلقات متنوعة وهادفة جدا، محباتي لكم، استمروا. شكرا يا صديقنا الغالي محمد، ومحمد الناس اللي عجبنا الليلة موضوع حلقتنا، ونتمنى انك تكون مستمر معانا ومشاركنا. بسلم عليكم
1: يا هلا، وشكرا كثيرا على كل الأحباب اللي شاركونا بآرائهم الجميلة وصباحاتهم الطيبة.
0: في رسالة كمان من الصديق المداوم دائما معانا الصديق عوض فسها، أهلا ومرحبا بك يا عوض، وسعيدين جدا جدا وأجمل الأوقات عليك. بقول يا سلام يا سلام يا أخي على الناس، البركة، صباحكم مليان خيرات.
1: أهلا ومرحبا ودخلتي العزيز، كيف أحوالك؟ مبسوطين كثير بمشاركتك.
0: نعم أكيد. وعنده معانا موقف عوض نحكي لك على الهواء. عوض ضمن الناس اللي قالوا نهاية ما راجع. هيا أستاذ عوض، إذا ما حضرت حلقة أول مبارح يلا وصلنا لها الكلام، لأن هي بتخالتك. ويمكن تجر رجليك شوية شوية وترجع لأرض البلد الغالية. طمنا عليك وعلى أولادك، إن شاء الله كلكم بخير وبعافية، وسعيدين جدا بصراحة بوجودك وبطلتك ومشاركتك لنا. وكمان عندنا رسالة من صديقتنا جيجي، بتقول نجلة حبيبتي مشتاقين كتير، صديقتي الحكيمة، من زمان شديد، ربنا يباركك حبيبتي، وكمان ربنا يبارك مقدمة البرنامج، كل الحب. بتسلم عليك.
1: يا هلا يا هلا جيجي من فرنسا، شكرا كتير، شكرا على تحياك، وربنا يباركك ويبارك بيتك وأولادك.
0: يا سلام حبابك يا جيجي، وسعيدين جدا جدا بوجودك وبمشاركتك، وعايزينك كمان يعني إضافات من كل الأمهات والآباء الموجودين معنا وكل الناس اللي بتتابعنا. نتكلم عن بيوتنا السودانية، عن الأمان والستر الخصوصية اللي موجودة فيها. نور الدين محمد بيقول ما شاء الله تبارك الله، الكتاب المقدس برضو سمح، أكيد يا صديقنا الغالي. ونحن إذا بنستدل بأقوال السيد المسيح وكمان عن معظم تعاليمه والقصص الكثيرة اللي ممكن يعني تفيدنا خاصة في حياتنا اليومية. فإذا أنت حاب تعرف كثير عن الكتاب المقدس عندنا فريق من المتابعة أكيد أي أسئلة وأي استفسارات حول الموضوع خاصة من الناحية الروحية بنقول لك حبابك وأكيد مستعدين يعني مجابة كل سؤال حبابك. ومتشكرين جدا جدا يا نور الدين لوجودك وتفاعلك معنا. كمان سارة مكنن حبابك يا سرور سعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك يا سارة بتقول كلام راقي بجد. سلم عليك يا سارة.
1: يا هلا يا سارة صباحك نور.
0: كمان عندنا صديقنا محمد يوسف بيقول يا سلام على العنوان الراقي فعلا توعية حقيقية شكرا على إطلالة الصباح الجميل. شكرا لك أنت صديقنا محمد على متابعتك وعلى تفاعلك وعلى وجودك معنا وبرضو مستنين يعني إضافة للموضوع. آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة لكل صباح الخير والسعادة لكم كل الحب والاحترام موضوع واقعي وفي من الوعي. شكرا يا صديقنا آدم وأكيد أنا ونجلة بس ما حنكفي الموضوع لكن محتاجين كمان مشاركاتكم وإضافاتكم وتفاعلكم معنا. أكيد كلنا خايفين على بيوتنا وبنحب بيوتنا وبنحب كل فرد موجود في الأسرة وعايزين نظهر ده. وكمان فرصة لكل زول موجود معانا على يعني على الهواء إذا عندك أي زول عايز توصل له تحاياك داخل الأسرة ولك فترة طويلة ما شفته وما سمعت عنه حاجة ممكن تكتب رسالة وعبر راديو سمر ممكن حيشوف الرسالة وأكيد يعني يسعدنا جدا نكون حلقة وصل بينك وبينه. كمان أحمد بيقول صباح الخير حبابك يا أحمد وسعيدين وأجمل صباح على كل المتابعين وعلى كل الأحباب الجميلين الموجودين معنا على الصفحة. نرجع أستاذة نجلاء وأكيد موضوعنا زي ما قلنا أو بيقول المتابعين موضوع جميل وواقعي ودائما إحنا في راديو سمر متعودين يعني إن ننقل واقعنا السوداني في مواضيع بسيطة مش بنقول فيها حوارات لكن بنتونس فيها لأنه إحنا بنحس إنه دي مساحة للونسة مساحة إنه نفتح أبوابنا وقلوبنا كمان لبعض.
1: ده أكيد يا إيناس وده اللي بيخلي الناس بيتابعوا راديو سمر لأجل المواضيع الهادفة اللي بيطرحها لأجل إنه الناس بتتفاكر عشان ما نصل بمجتمعاتنا للرقي والتحضر والتقدم.
0: يا رب يا رب. أستاذة نجلال ورجعنا تاني لبيتنا الآمن عايزين نشوف مرات في تصرفات قاعدة تكون صعبة بتصدر مننا يعني إحنا الكبار وما بنخد بالنا إنه تأثيرها حيكون حتى على الأطفال. فأنا إذا عايزة أطلع لي طفل إذا كان ذكر يكون شاب يعني عنده مبادئ وقيم جميلة داخل الأسرة يقدر يتعامل بيها بعدين حتى مع زوجته مع أسرته إذا أنا محتاج أبدأ من وين؟ من البيت كأول مدرسة من سنة أولى.
1: فعلا البيت هو المدرسة الأولى فخلينا نعرف إنه من الأم والأب مما يبدو حياتهم الزوجية لما ينجبوا أطفالهم إنه أول إحنا كأم وأب نحن المثال الحي الواقعي بالنسبة للأطفال وتربية الأطفال بتبتدي من الأربع سنين الأولى. وده بيذكرني بشعر أنا بيعتبر حكمة بيقول إن الغصون إذا غومتها اعتدلت ولن يلين إذا غومته الخشبي. فأنا لو عندي نبتة صغيرة وشفت لي فرع ماشي معوج فبحاول بعدله وبربطه من البداية عشان يقوم لي مستقيم بالصورة اللي أنا عايزة. لكن لو خليت الشجرة دي كبرت والغصن ده بيقى كبير وبيقى قوي خلاص اتحول لحاجة كده ما حقدر أعدلها بالساهل وإذا حاولت أعدلها هتقوم شنو يمكن تتكسر. فأنا أبدأ تربية الأطفال منذ الصغر والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. فأنا أبتدي والبداية بتكون بي أنا بنفسي أنا المثال الحي للقيم والمبادئ والمفاهيم اللي أنا عايزة أغرسها وأزرعها في نفوس أبنائي. فهم حيشوفوني أنا كأم أو كأب بتصرف كيف وحيتصرفوا بنفس الطريقة. القيم البزرعة فيهم من عمر 4 سنين بتستمر معهم إلى أن يشيخوا. والكتاب المقدس بيقول ربي ولدك
0: في طريقه.
1: على طريقه، فمتى ما شاخ لا يحيد عنها نهائي، ما حيبعد، لأنه من الصغر أنا وريته الخطوط العريضة اللي هو حيقوم عليها، فدل بيخليه ينمو في هذا الاتجاه، حتى لو حاد، لو بعد شوية بيرجع تاني للخط الأول، ما حيمشي بعيد خالص.
0: يا أكيد يا أستاذة نجلاء، وبجد أنا يعني شديت شديد للحديث ده، بما أنه أنا أولادي كبار خلاص، حسيت أنه فعلا كان في إخفاقات يعني في مرحلة ما، يعني بديتي قلتي من 4 سنين دي الفترة أو السنة المناسبة اللي إحنا نقدر نزرع فيها المبادئ الأساسية، خاصة المبادئ الروحية. ليه؟ لأنه زي ما قلتي متى شاخ لا يحيد عنه، حتى إذا في شوية انحراف، لكن المبادئ الروحية بتخليه يرجع ويتذكر أنه أنا صح ما قدرت أسمع كلام أمي وأبوي، لكن ربنا هو اللي حيقدر يخليني أعمل ده. فيعني وأنا بشوف قبل ما نقدم يعني البيت الآمن للأطفال، محتاجين نقدم لهم المحبة الحقيقية اللي بتخلي الأمان ده يكون فعلا هو يحس به ويشعر به. مرات إحنا يعني في بعض الأمهات وبعض الآباء بيفتكروا أنه الأمان في الأسرة أنه أنا أجيب يعني مواد تموينية بكمية، أطبخ كم حل الليلة وخليها جاهزة، أشتري كمية بتاعت ملابس وأوديم مثلا منتزهات. ما قلنا عيب ولا خطأ، لكن ده هل بيد المبادئ الأساسية في الحياة؟ في حاجات جوهرية إحنا محتاجين نعمل، كل هذه أنا بشوفها حاجات شكلية. ما الأكل والشراب بمعنى خلاص ده هو الأمان؟
1: الأمان صح ما في الأكل والشراب، أنا ممكن أسعى أي أب وأي أم بيسعوا لتوفير هذه الأشياء، لكن الأهم من كده أقدم لهم حب، محبة، أقدم لهم حاجات عملية أنا أعملها في حياتي عشان هم يقتدوا بها. ما كعب إنه أوفر كل حاجة، لكن الأحسن إنه أعلمهم حسن التدبير، أعلمهم الفهم، أعلمهم إنه أنا عايشة واقعي، أنا ما في فيلم، ما ممثلة في فيلم، ولا أنا سوبر هيرو كده مرة كده خلاص خارقة ودايرة ودايرة أعمل ودايرة أسوي، لا، ده بيشوفوا في تصرفاتي وفي سلوكي وهم بيمشوا بيه، وسلوكي وتصرفاتي دي بترجع لمعرفتي لله ولإنه القيم الدينية اللي أنا ماشية بيها. فلازم إحنا تكون علاقتنا وثيقة بربنا عشان إحنا نستمد قوانا منه، من الله، الله هو اللي بيديني القوة إنه أحقق الأشياء اللي أنا عايزاها في بيتي، والأمن والأمان في بيتي، صلاتي من أجل البيت، من أجل الأبناء، ده اللي بيقودني أكتر.
0: أكيد. وكمان يعني إضافة لكلامك، ممكن يكون البيت الآمن البيت اللي ما بيشعر فيه الطفل بالخوف، أهم حاجة يحس بالأمان، يحس بأنه قادر يعبر، يحس بأنه قادر يتكلم ويقول، يحس بأنه في ناس عندهم آذان ساغية قادرة تسمعه. التجاهل مرات قاعد يسب يعني بيصنع في الطفل تشوهات صعبة جدا جدا، يعني إحنا لما نبقى كبير وما يسمع الكلام من وين؟ لأنك أنت ما سمعت له أو لأنك أنت ما سمعت له.
1: أيوة، وده يرجعنا إنه أطفالنا لما يدور يحكوا ويتكلموا ندين فرصة إنهم يتكلموا. فأحيانا طفل يجي من المدرسة جايب معه قصص بتاع يومه الحصل معه، لازم أديه مساحة 15 دقائق قبل ما أنا أقول له يلا أكل يلا نوم، لازم أديه فرصة يتكلم، ده بيخليه إنه يتكلم معي بأريحية، ولما يتكلم معي حتى لدار أكلم نصايح، أقدم له نصايح أقدمها بمحبة، ما يشعر بالخوف وما يتردد إذا كان المرة الجاية عايز يقول لي حاجة.
0: أكيد. وكمان بنشوف بعض يعني أفراد الأسرة أخلاقهم قاعد تكون ضايقة، يعني بنشوف الطفل كأنه هو ما حاجة، يعني أنت كمان عايز تتكلم وأنا ما فاضية، فبنصنع في الطفل كده إحساس ما جميل، وبننسى إنه دي خطوات أن إحنا يعني بنخدها عليه وتبقى استبات لقدام. يعني فأنا إذا من هسع ما أديته قيمته كإنسان، يعني إحنا مرات بنقول هو لا زاد، هو عارف شنو، هو معقول حاسس بالحاجة دي؟ ف يعني التبخيز ومشاعر الطفل صعبة جدا جدا، وما قاعدين نخد محل نفسنا محله عشان نحس بالإحساس ده، ما لما نحنا نمر بنفس الموقف بندي الحقية لنا نحنا لأن نحنا كبار، لكن الأطفال لا.
1: الأطفال بيفهموا يا جماعة وبيشعروا وبيحسوا، ما تفتكروا الطفل الصغير ده ما بيفهم، بيفهمه وأنا لازم أسمع لي على قدر فهمه وأناقشه على حسب سنه. المناقشة دائما ما أناقشه بحاجات أكبر من عمره، أبسط له والكلام، أبسط النقاش على حسب سنه، وده بيخليه زي ما قلت يديه دافعية إنه يحكي لي على كل حاجة وما يشعر بالخوف، يشعر بالأمان ويشعر إنه لما يحكي لي قصة أنا ما حامشي أحكيها برا. زي ما نرجع لموضوع الستر تاني، مهما كانت قصته ما عمل موضوع ونسه وضحكة أضحك ما شفته ليلة ولا دي قالوا لأ.
0: أيوة.
1: لازم كده تاني ما حيحكي لي، لازم أيوة. أنا أديه الأمان بإنه يحكي أي حاجة حصل له، عشان لا قدر الله يتعرض لموقف صعب ببساطة حيجي يحكي لي كل حاجة. فلازم نسمع لأولادنا، نسمع لهم وهم صغار برغم خفة المواضيع اللي بيحكوها أو بساطتها، ما نتجاهلها.
0: أيوة، وفعلا ده اللي بدي أمان للطفل، يعني كسبناه صديق من هو صغير حيمشي معانا صديق ورفيق هو كبير، يعني ما نستخف به بعقليته بمشاعره بأحاسيسه بقصصه البسيطة اللي انت زي ما قلتي اللي هو بحكيها. لأنه في بعض الأسر يعني تتعرض أطفاله لمواقف صعبة جدا جدا وبتمر بمرارة صعبة ويعني جرح ما قادرين يتشافوا منه، لأنهم ما كان في تواصل بينهم وبين الأطفال ديل، ما أدوهم الأمان، ما أدوهم الخصوصية بتاعتهم، تعالي يا ولدي كده نحكي، ما كان في المحادثات اللي بتكون بيناتهم تديهم براحة بتاعت إنهم حتى يعبروا. فلما تحصل لهم مشاكل، خلينا أقول الاغتصابات اللي حصلت للأطفال وكثير مسكوت منها والأسر مرت يعني بمرارة صعبة جدا جدا، يمكن واحدة من الحاجات لأنه الأطفال ما قادرين يعبروا وما قادرين يشتكوا، الأسلوب التخويف كان فيه أكثر من إنه إحنا ديناه الأمان.
1: فعلا يا جماعة، لأنه إحنا في زمن يمكن الأم والأب وكل أفراد البيت مشغولين بتوفير المعيشة وجارين في المعيشة وبينسوا إنه يقضوا لحظات في استماع لأولادهم. يا ريت نرجع لغيامنا السمحة يا جماعة ونتلمى في وقت الغداء وقت الفطور، ما تلمينا وقت الفطور بسبب الشغل والمدارس. لما نرجع المساء لازم يكون عندنا قاعدة مع بعض، إن شاء الله نشرب شاي مع بعض وكل واحد يقعد يحكي ويتونس، نسمع لبعض، ندي الطفل فرصة إنه يعبر. وزي ما قلتي ده بيخليه بعدك لو تعرض لأي موقف يجي يحكي، لو أنا ما بسمع له فبالتالي هو مهمش حيكتم خوفه جواه، إذا تعرض زي ما قلت لحالة بتاعت اغتصاب ما حيجي يحكي لي، يتهدد أي تهديد آخر ما حيجي يحكي لي، لكن لما أنا أكون بسمع له بكل بساطة حيجي يحكي لي، حتى لو زول لمس طرف ملابسه ساي حيجي يحكي لي.
0: نعم، ودي الحاجة اللي احنا دايما يعني حصلت فيها توعية كبيرة جدا جدا خاصة للأمهات والأسر، باعتبار انهم هم أكتر يعني فئة بتكون متواجدة مع الأطفال باعتبار انه الأب ممكن يكون مشغول. يعني وانا عجبني الوعي اللي حصل ده، احسن من القفلة بتاعت زمان. يمكن احنا زمان قمنا وفعلا ما عندنا المساحة بتاعت الحكي الكثير، كل زول كان يا اما مدرستك يا اما صحباتك ولعبك ومشاورك وجيت راجعة مع اخواتك في البيت ونسى وخلاص. لكن هالساعة اختلف يعني الوضع، ما بيتعلمنا التربية أسلوب التربية الحديثة في إنه الطفل محتاج إنه يعبر عن مشاعره، محتاج يعبر عن نفسه هو ذاته منه، محتاج يكون مشارك حتى في الرأي في كل حاجة في البيت. إحنا برضو محتاجين للطفل إنه يكون فرد أساسي يعني في الحوار والنقاش والقرار اللي ممكن يكون موجود. وبنشوف أطفال واعيين يعني حتى في كلامهم وفي يعني حديثهم تلقيه فعلا طفل واعي جدا جدا، وتلقي في أطفال منكمشين على نفسهم ما عارفين حتى يردوا لك التحية إزاي كيف كويس، ما بيقدر يرد ما بيعرف يتكلم. فأكيد في يعني تفاوت في التربية يعني وإحساس كل طفل من آخر في البيت اللي تربى فيهم.
1: فعلا وده فعلا رجع يا ناس زي ما قلت للتربية، إذا أنا ربيت جناي على المحبة على الوضوح على إنه يحكي ويتكلم معاي حيطلع طفل سوي للمجتمع وبالتالي مفيد للمجتمع بتاعه. ومن هنا أنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة مع الأطفال في البرامج التوعوية في السلوكيات في توعية الأطفال، فطفل اليوم بيختلف توتال، فهو عارف يا تحيطة ممكن الزول يلمسه فيها، عارف كل لمسة معناه شنو، فاهم إذا كان ذكر أو أنثى، عارف خصوصياته، عارف في حدود ما في زول يتعدى. فأنا بحيي المبادرات الشبابية الشقالة من أجل الشفاءات النفسية، فدي حاجات جميلة جدا في مجتمعنا. وزي ما قلنا برضو نرجع للأسرة كأول مدرسة زي ما قلنا، فلازم يكون في توعية كافية في البيت. أنا أوعي جناي من هو صغير، أدي ذاته خصوصية، لمن أنا أكون خادت الخصوصية دي في البيت يبقى هو عارف في خصوصية لازم يحترمها. إذا كان أنا الأم والأب بحترم خصوصية ولدي وعندي حدود، فبالتالي هو برضو بره حيخط الحدود دي وما حيخلي زول يتعدى.
0: نعم، ودي الحاجة اللي بترجعنا بتخلينا نقول يا نجلاء إنه نحن نربي على الطفل إنه مش يخاف من الغلط. ما هو أصلا ما في زول ما بيغلط، إحنا الكبار بنغلط فما بالك الأطفال، لكن كيف إنه يجي ويتكلم ويعترف بالخطأ ده، ما نخوفه
1: بالضبط. ده لما يشوفني أنا كأم أو أب بغلط بعترف بغلطي، ما معناه أنا بسقر مكانة زوجي أو مكانتي، لا، أنا عايزة أعلم جناي إنه لا، لما أنا أغلط لازم أنا شنو أقول معلش يا جماعة أنا غلطت في الحاجة الفلانية، وده اللي بيشجع إنه ما يخاف من الغلط. في فرق يا جماعة، طفل بيخاف من الغلط وما داير يغلط
0: عشان التعنيف.
1: أنا أيوة أنا لما أعنف على كل غلط يقوم به فهو خلاص الغلط ده حيخاف وما حيوريني لو في غلط في حياته وما حيتكلم بغلطه. لكن لما أنا بوريه أي إنسان بيغلط، المهم إنه يعترف بغلطه ويحاول يعالج ويصلح هذا الخطأ، فبالتالي الطفل ما حيخاف. وده يا جماعة كمان برجع لحتة مهمة في المدارس، ما أي طفل حيجي الأول يا جماعة.
0: أيوة.
1: فأنا بجد كأستاذة بزعل شديد لما الوحدة تزعل ليه ما جيت الأول، ما شايف فلان، ما فك الأول، إذا كان بيجي الأول وفك الأول ليس من الأسباب وجت تاني، ليه جيت التاني يا جماعة،
0: خليت المساحة لصحبه.
1: أيوة جت تاني جل 20. أي طفل عنده إمكانيات، وأنا ما أغارن جناي نهائي بجنة تاني. المقارنة دي أخوانا بتودي لحتات تانية صعبة إحنا ما فاكرين، لا المقارنة ممكن تخليه يكره زميله الجاء الأول في مكانه، بدل ما يعرف إنه الحياة كده يوم ليك ويوم عليك، لا حيبتدي يكره، حيبتدي يحقد، حيبتدي يحسد. فأنا لازم أبعد من الحتة دي، خلاص دي قدرته وعمله.
0: أيوة،
1: فلازم أنا أكون زولة كده هنا أخذ نفسي في مكانه. ما أنا قبل كده بمتحن، هل أنا طوالي كنت بيجي الأولى مثلا؟ أكيد لا، كله زول ساتر الحاجة اللي كان بيعملها زمان ولا المستوى بتاعه
0: ما حققناه فينا، إحنا
1: عايزين نحققه. أنا ما بجي دكتورة، عايزة جناي يطلع دكتور وأنا أكون أستاذة. فهو له قدراته برضه، ولو أهدافه، ولو حاجاته، ولو طموحاته،
0: ولو إمكانياته برضه.
1: أيوة إمكانياته، إذا كان كل الأولاد دل بيجوا الأوائل، اللي بيجي الأخير منه، ما كل زول بالإمكانيات الخطافة ورب العالمين.
0: أيوة، فبأمانة يا أستاذة نجلان، ونتكلم عن الأطفال بيت أنا قاعد أحسهم مظلومين جدا جدا، وعشان كده تلقي يعني من أسلوب التربية في أطفال منكمشين جدا جدا. يعني حتى موضوع التخويف من الخطأ ده، تلقي الواحد ما داريه بش لعبته عشان يكسيره، يعني هو ذاته محتار في نفسه يعمل شنو، تلقيه والوقت كله متوتر ومتنشن وممكن يبكي
1: ومتردد كمان. أيوة. ما قادر يعمل حاجة،
0: يعني ما قادر ياخد خطوة لقدام، وممكن يكون واحد من الأسلوب الممكن بس يعبر به البكا، ونحن ما بنفهم يعني هو بيبكي عشان شنو. فبدل ما احنا نقعد عشان نفهم منه البكا ده بسبب شنو، نضربه، وبدل ما نكون حلينا الموضوع بنكون أزمناه بزيادة.
1: أيوة، ونجي لحتة إنه راجل يبكي ليه ما يبكي الراجل يا ما بيبكي ليه ما يبكي، ما عنده مشاعر، عنده أحاسيس. أيوة. يا جماعة، وده اللي بيخلي الطفل بيكون متردد، الخوف بيخليكم متردد كثير. لما أكون متابع عليه في امتحانات بشوف واحد ماسك القلم يدور ألف، وبعد شوية يشطب ألف يدور باء، التردد ليه؟ ما عنده ثقة في نفسه، أنا ما خطيت الثقة فيه، أنا خطيت خوف. فلازم يا جماعة ما نخلي أولادنا يخافوا، نزرع فيهم الثقة، المحبة، التفاهم، الكلام، الوضوح، دي حاجات قيم مهمة جدا جدا. نرجع زي زمان لما كانوا أطفالنا دل بيجوا بيحكوا كل حاجة، بيتكلموا كل حاجة، ما نخلي ضغوطات الحياة تأثر فينا لدرجة إن نحن زعاتنا بقينا متوترين.
0: أيوة. ويعني نجلة برضو في حاجة يعني بجد يمكن تكون حس حاليا بالذات في عصر السرعة والتكنولوجيا والوسائط وإذا، فبنلقى برضو إن إحنا مرات يعني بنخلي الطفل خاصة إحنا الأمهات يعني أنت دائما مشغولة بالواتساب، مشغولة مع صحباتك رسائل ومش عارفة، يجي طفلك ما قادر تسمع له أمشي بعيد أنت ما عند، وكمان بناخد لهم المحمول عشان يشغلهم، فبنلقى ده بقى الصديق بقى يعني حتى التلفون ده كان البطارية نزلت تلقيه هو والشاحن مضبوبين على الكرسي على الحيطة يعني ما بفكوا، وأنا مبسوطة بيدا كأم لأنه ساكت ساي ما عامل لي مشكلة، ما موسخ لي البيت، ما مخرب لي الملايات، فده تأثيره ممكن يكون شنو برضه على الأسرة وعلى الطفل.
1: أيوة ده بخلي لي الطفل بيكون ما عايز يتكلم ولا بيقوم حتى عشان يأكل ولا يقوم عشان يشرب موية ساي. فأنا أيضا ريحت البيت خليته نظيف وما متحرك الطفل، لكن ده بيأثر سلبا على أولادنا يا جماعة. إحنا لا عارفين إنه قاعد يتفرج في شنو ولا متواصل مع منه، وفي حاجات مفيدة وفي حاجات مضرة، وبعدين ما ننسى فوق ده كل الساعات الطويلة البيغداد دي بتأثر على مستوى الذكاء والتفكير. فإحنا يا جماعة ما الوقت كله موبايل ولا الوقت حتى لو كان لعبات، نخصص وقت للعب. وده برضو بطبقه على نفسي، ما ممكن أنا عايز أحمي الموبايل ألم منه وأنا أكون وقت كله رافع الموبايل في وشي.
0: نعم.
1: فلازم أنا ذاتي أكون قدوة في الحتة دي يا جماعة. أي في حاجات مهمة بدور بتواصل، عندي حاجات خاصة بالشغل لازم، لكن لازم لازم يكون في وقت زي ما أنا عايز طفلي أخصص له أوقات، هو يخصص وقت ليش يلا الموبايل، أنا برضو أخصص أوقات.
0: أيوة. ونعلم إنه في حاجات ممنوعة وفي حاجات مسموحة، يعني ما كل بس اليوم احنا في حاجة واحدة زي ما انت قلتي انا مشغولة بمعنى خليه هو مشغول. يعني بنحترم يعني موضوع انه الطفل ممكن يكون في ايوة مع اصحابه ومع، لكن بس زي ما قلتي ما الوقت كله، في اطفال ما بيأكلوا زي ما قلتي، وفي اطفال اصلا ودي بتخليهم يعني سلاح ذو حدين، ممكن واحد يخليه لك كلام وتلقيه يتكلم إلا اللغة بتاعت أفلام الكرتون،
1: اللغة العربي
0: الفصيح مش عارفة إيه، وبعد كده تاني ممكن يخلي لك طفل تاني هو أساسا ما بيعرف يتكلم زي ما قلنا قبل، ما بيعرف حتى يرد السلام عشان يجي عمه ويقعد يتونس معاه ويرد له كلمتين أو سؤال سؤالين، ما عنده روح لده، ما عنده روح للقعدة الواقعية بين الأهل التواصل ده، لا هو عنده عالمه الخاص اللي هو بتواصل فيه.
1: بالضبط. فيبقى نرجع لكلامي إنه نقسم الأوقات ونرجع لحتة المتابعة، لازم أنا أكون متابعة حتى أنا مديه الخصوصية، بس رجع عين بشوفه بيشوف في شنو وبيتفرج في شنو وبيتكلم مع منو، ما بس أخلي له التلفون خلاص وأنا أمشي في الطبخ وفي الكنس وغيره وغيره وأنا ما جايب خبره، لا لازم أنا أكون متابعة. وهو ذاته لما يعرف إنه أنا متابعة وملاحظة كل شيء بيعمل حسابه،
0: بيعمل حسابه. وفي بصراحة يعني في أطفال بيحبوا بيحبوا ده، وفي أطفال بيشعروا بيده، وفي أطفال حاسين إنه هم فعلا مهملين من أهلهم، يعني حتى الواحد لو قاعد في التلفزيون في التلفون ما مهم عند أمه، ما مهم عند أبوه، أخوانه حتى ما شغالين بيه، فهو حاسب إنه هو فعلا مهمل يعني متروك كده، بس عمل ما يبدو لك ما يحلو لك، إحنا المهم أنت قاعد في البيت وخلاص. مرات نفتكر إنه قاعدة البيت دي خلاص هي الأدب وهي الأمان وهي أي حاجة، يعني الطفل حتى عشان يتحرك بدنيا يكتسب أي حركة أي يعني مهارة كورة يتعلم ما في، فلقينا بقينا نشوف الأطفال يعني ملازمين لبيوتهم بصورة ما طبيعية، حرمينهم من أي نوع من النشاطات اللي ممكن يمارسوها حتى الأطفال.
1: نحاول ده يا ناس، نحاول بقدر ما نقدر، صح الإمكانيات يمكن شوية ضعيفة بأوضاع الحرب وغيره، لكن بقدر ما نقدر نحاول نملأ أوقات أولادنا بحاجات مفيدة. إن شاء الله أدخله مدرسة فيها موسيقى الحاجة اللي هو بيحبها، أحاول أوفر أحوش على قدر ما أقدر، أخليه دائما يكون طفل متحرك حاجات مختلفة، يحس ذاته إنه أنا مهتمة اهتمامي، ما بس أنا بس أوفر الأكل والشراب أو أوفر حاجات برا، لا اهتمامي أنا أبين له اهتمام، أسأله أتكلم معه أتحاور معه أضحك معه أتونس معه من خلال الكلام والونس الضحك، أنا ذات أقدر أعرفه بفكر كيف بيفكر في شنو اهتماماته شنو. دي حاجات مهمة، التواصل بجد شيء مهم شديد يا ناس.
0: وأقدر أنا ذاتي حتى أشجعه يعني إذا عنده أي مشروع أي تفكير، المهم أنا أخذ وأدي معه زي ما قلت وأنا أعرف الجوا وفي شنو. مرات إحنا كأسرة أستاذة نجلاء بنحاول دائما نقدم المثالية للأطفال، إنه نحن أسرة مثالية وما بنتشاكل وما في أي يعني كلنا سمنا على عسل. ده تأثيره شنو؟ هل سلبي ولا إيجابي على الأطفال؟
1: أنا غايته بشوفه سلبي أكتر من إيجابي يا ناس غايته، معلش. ليه؟ لأنه يا جماعة نكون واقعيين، الواقعية لازم الطفل ده يحس إنه فيه أريحية وفيه واقعية. ما في أصلا بيت ما فيه مشاكل، لو قلنا كده بكون كذابين. لو قلت أنا بيتي خلاص مثالي، لا بنشاكل لا بنختلف، معنا إحنا عندنا مشكلة أساسا يعني. معنا ما قاعد نتكلم مع بعض ذاته،
0: دي مشكلة أصلاً.
1: ولا في تواصل بيناتنا، لأنه لو في تواصل أكيد حيكون في اختلاف، أكيد حيكون رأي مخالف. ولكن اختلاف الآراء لا يفسد للود مكان. فإحنا لازم نخلق جو من الواقعية والأريحية والصدق، نكون صادقين مع أنفسنا. بنختلف في اختلافات بسيطة، ممكن حتى يشاهد أولادي في البيت وكان مع الأب والأم في الحوار، لكن دائما نكون هادئين. وإحنا مختلفين ما نطلع عن طورنا ونعكس حاجات تانية سيئة تخلق حاجات سيئة في داخل الأطفال. دايرين طفلنا دا يحس إن إحنا برضو عندنا مشاكل، برضو عندنا هموم، عندنا حاجات بنتناقش فيها، أنا برضو بغلط، أنا برضو إنسان. فده بيخليه يعرف إن شنو واقعية، ويعرف يعني شنو صدق وأمان.
0: نعم، وعشان لقدام ما يصطدم بحاجات هو ما كانت موجودة.
1: بالضبط.
0: ويعرف إنه أنا حتى اللي اعتذرت لأبوه قدامه يعرف إنه في حاجة اسمها اعتذار، معليش أنا

0: باحترامنا لبعضنا البعض، لكن ده ما معناه وأنا أفضل الكبير، وما معناه الكبير دايما صح. هو لازم يعرف الحتة دي، لما يلقاني أنا كأم أو كأب بعترف بغلطي أو بقول معلش يا أخي أنا غلطت في الحاجة الفلانية. مرات الطفل ذاته بنلقنا به يقول لك يا ماما لك أنت ما قلت كده وعملت كده، ففي الوقت ده ما أقول له ده سكت خلي عندك أدب، لا معلش أنا غلطة، ما في حاجة. هو يعرف إنه كده يتعلم إنه في حاجة غلط وفي حاجة يسمى اعتذار، ما معناه إنه ما حيغلط، حيغلط وإذا غلطان حيعتذر وحيصلح غلطه. فأنا كده بكون كونت شخصيته حاجات جميلة جدا حتنفعه لي قدام.
1: نعم، وزي ما بقول الكتاب المقدس إننا نعترف بزلات بعضنا البعض، يعني حتى مش عشان هو صغير يعني له شنو الاعتذار، لا نعتذر ونعلمه من هنا لقدام إنه كل ما يكون في غلط بمعنى في خطوة تانية اسمها الاعتذار، لأنه دي بتخلي الأجواء ترجع أحلى وأحسن من الأول، وبتقوي رابط المحبة بينك أنت وبين أخوك أو بينك وبين أختك صاحبك حتى، فما ضربك أضربه وشيل حقك وما عارف الكلام أو حتى جينا راجع البيت بكيان. أيوة صح، نعلم الشجاعة وأي شيء، لكن كمان في مبادئ جميلة إحنا ممكن نزرعها فيه.
0: بالضبط، نعلم الشجاعة لكن ما نزرع العنف جواه.
1: أيوة.
0: جانب يبكي أول أعرف ماله، عرفت ماله لو هو غلطان بالراحة ببساطة بعد ما يهدأ شوية، كمان ما في نفس الوقت انت غلطت في الحاجة الفلانية، فأنا هدئ المواقف بقدر ما نقدر. الخلافات بتحصل زي ما بيقولوا هن المصارين بتتشاكل.
1: أيوة
0: فبالتالي لازم حيكون في خلاف، ما خلاص البيت ده حيكون اليوم كله ساكت كده وهادئ ومسالم، لا إلا في مشكلة. أنا مرات أيوة. لما يكون هادئ البيت ده ساكت معناه في حاجة، ما يا
1: حاجة بتخوي. يا سلام، ربنا يحفظ أسرنا يا أستاذ النجلاء، ويدي فعلا فيها المحبة والسلام والأمان. وحباب كل زول بتابعنا، ورونا حال بيوتكم وأولادكم، إن شاء الله رب أنتوا كلكم بخير وبعافية، وإذا عندك أي إضافة حبابك وحباب تفاعلك وإضافتك لنا. تعالوا مع بعض كده أصدقائنا نطلع فاصل ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.
2: عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خذ وهات حيعدي الماضي الفات، ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: حبابكم مستمعينا، رجعنا من أول وجديد بعد الفاصل، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول بتابعنا وكمان بالناس اللي انضمت لنا. وزي ما شايفين عنوان حلقتنا الليلة بنتكلم عن البيت الآمن، وعايزين نشوف الخصوصية والواقعية والستر. هل الحاجات دي كلها موجودة عندنا في بيوتنا، ولا احنا محتاجين نراجع مبادئنا في التربية، وكمان نعرف نقدر بيوتنا وأطفالنا أكتر وأكتر. إذن كمان برحب بكل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي. عندنا صديقنا الزنجي، الزنجي بيقول صباح الخير. البيت الآمن بيقول هو البيت الآمن هل هو مجرد جدران وأبواب؟ بيقول البيت الآمن ليس البيت الذي لا تحدث فيه مشاكل، ولا البيت الذي يخلو من الخلافات. البيت الآمن هو المكان الذي يستطيع فيه كل فرد أن يكون صادقا دون خوف أو وأن يختلف دون أن يطلب المساعدة، دون أن يحاكم. لكن هنا تظهر أسئلة صعبة، هل نحن فعلا واضحون مع بعض داخل البيت؟ ودي واحدة من الأسئلة اللي ممكن تكون صعبة جدا جدا. هل إحنا فعلا في بيوتنا إحنا واضحين مع بعض، أم نحن نخفي المشاكل حتى تتراكم ونعتبر الصمت نوعا من الحكمة؟ وده احنا قلناه قبل الفاصل.
2: نهاية الصمت ما حكمة. الوضوح اننا في مشكلة لازم نناقشها ونحلها. لما الكتمان بيولد جدار فاصل بين الناس في بعضهم، يعني كل ما واحد بيه كاتم حاجاته جواه، يبقى ما في وضوح، يبقى ما في ثقة، يبقى ما في بيت آمن. لكن لما احنا نعترف بانه في غلط، نقعد نفكر نحل الغلط ده كيف.
1: فبيرجع وبيقول تاني، أما الواقعية فهي إنه نعترف بأن الأسرة السودانية مثل أي أسرة تمر بضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، وقد تحدث فيها أخطاء وخلافات. المشكلة ليست في وجود الخلاف، المشكلة في الطريقة التي ندير بها الخلاف. والوضوح هنا لا يعني القسوة، لا يعني القسوة، والستر لا يعني الكتمان، والخصوصية لا تعني العزلة.
2: ده كلام مهم بجد، كلام مهم شديد، وجيت لي مربط الفرس. فعلا الوضوح ما معناه إنه أنا ما أتكلم عن المشكلة، يبقى إنه وضوح وستر يمشوا مع بعض. أكون واضحة، عارفة إنه دي مشكلة، أنا بستيرها ما بطلعها برا الجدران، لكن لازم أناقشها وأحلها.
1: نعم. كمان عندنا كوكو صباحي بيقول صباح المحبة والسلام، مستنين حلقة اليوم من راديو سمر ونتعرف على آراء الأستاذة نجلاء أبرهة في موضوع الخصوصية والستر في البيوت السودانية. أكيد أستاذة نجلاء موجودة، وبدينا حلقتنا وتكلمنا كثير، تلمسنا جوانب كثيرة، الواقعية والستر والخصوصية، وتكلمنا كمان عن الأطفال كالشريحة الضعيفة أو اللي نحن أصلا أو المهمشة داخل الأسرة، وعن كمان مبادئنا في التربية وخطوات بسيطة في إننا نحن نتبعها، لأنه تأثير بعض المشكلات ممكن يكون صعب بالنسبة لهم.
2: بالضبط كده يا أستاذة ايناس. فطيب يرجعنا تاني نقول الستر والحماية من التشهير. ما نشهر بأخطائنا برا، لكن نناقشها زي ما قلنا داخل الأربع جدران بتاعتنا. وإذا خلاص وصلنا لحتة إنه ما قادرين نحلها، نتفق في إنه نشوف شخص فعلا يمتاز بالحكمة يقدر إنه يساعدنا، ما أي زول.
1: أيوه، نحكي مشاكلنا على الملأ. نعم. طيب محمد علي بيقول لما نقول للبيوت أسرار، يعني الأمور الداخلية أو الشؤون الداخلية في الأسر تتحفظ داخل البيت، فالأحسن تتحفظ داخل البيت. شئنا قال تتحفظ داخل البيت شين أو سمح وتتحلى داخلية. طبعا أكيد يا محمد، يعني بجد الشين والسمح ده مفروض شنو يتحافظ داخل البيت، أما الخصوصية دي يكمن في الذات. أي شيء شخصي لا يمكن أن يتجاوز حدودك الشخصية. خلونا نتمسك في مقولة، للبيوت أسرار ومن ستر مؤمن ستره الله، لأنه تفشي الأسرار يؤدي إلى الفتن، والفتنة تتطور ونتائجها تفرقة ومشاكل. سرك في بير وخصوصيتك عالم خاص. لنستمر في السلام ووئام ومحبة لابد من، عشان نستمر في السلام ووئام ومحبة لابد أن نتنازل عن الكثير على حساب نفسنا وعلى خيرنا. بجد شاكر ومقدر لكم لأنه طرقتوا عن شيء حاصل وواقعي، ده اسكتش لنا كلنا بيخلينا نتساءل ونراجع نفسنا. يا سلام يا صديقنا محمد. وكمان بيقول بتكلم عن الستر، وإحنا مش بس يعني عشان يعني بس نستر عشان نحن نغطي، لكن إذا سترنا يكون في مواجهة، ولا شنو يا أستاذ؟
2: بالضبط كده. الستر زي ما قلنا قبل ما معناه أنا أغطي على المشكلة، الستر إنه ما أطلعها برا وما أكون كزولة واشي، زي ما قلت قبل إنه في سفر الأمثال كتاب مقدس بيقول السالك بالوشاية يفشي السر.
1: أيوه.
2: أما الأمين الروح فيستر الأمر.
1: أيوه.
2: تستر ما معناه إنك حتغطي عليه وتسكت، لا، أنت حتناقشه وحتشوف حل، لكن ما حتشهر به وبرة وتملى الكلام كله في الحلة وفي الجيران والناس كلهم يعرفوا إنه ناس فلان ديل حصل لهم كده كده، لا لا، ولد فلان ده ما أمه قالت هو حصل معه كده.
1: أيوه.
2: لا،
1: محتاجين
2: إحنا نحل مشاكلنا ونسترها، ما بس نغطي على، لا، نحلها بس ما نطلعها برا.
1: أمين. وكمان بترجع أستاذة روز أو طنط روز زي ما يحلو لينا أنا نقول لها، مربية الأطفال والأجيال، بتقول صباح الخير والبركة، لازم نسمع لأطفالنا، وأهم شيء نعطي الطفل وقت ونشعرهم بالأمان. طبعا أستاذة روز مدرسة الأحد جننوها
2: والشباب الناشي
1: لكن بأمانة يعني مميزة بروحها الطويلة وبالة الواسع يعني تجاه الأطفال. فيعني أنت أستاذة وعارفة بتقابلي أنماط من التربية وشخصيات مختلفة للأطفال، وده نفس اللي بتواجهه روز خاصة في الخدمة. فبعد ده بتطلب إنه أهم حاجة بتقول ندي الطفل وقت وكمان نشعره بالأمان.
2: الله عليك يا روز، بجد يعني أنت فعلا مربية حقيقية، فعلا لازم نديه وقت من أوقاتنا نسمع له ونديه إنه يثق فيه إنه يحكي لنا كل حاجة زي ما ذكرنا قبل.
1: وكمان برجع لنا الزونجي بيقول سؤال، هل نحن نملي بيوت تبدو آمنة أمام الناس، أما البيوت يشعر أفرادها فعلا بالأمان عندما يغلق الباب؟ وهنا تبدأ المناقشة الحقيقية، ما الذي يجعل البيت السوداني بيتا آمنا فعلا؟ ما الأشياء التي اعتدنا عليها اجتماعيا ونعتبرها طبيعية، بينما هي في الحقيقة تهدم الأمان والثقة داخل الأسرة؟ يعني حاجات احنا بنشوفها.
2: أيوة. طبيعي. أيوة.
1: يعني هو زي
2: الونسة. أيوة. نطلع نتونس بمشاكلنا وبالحاصل لنا، سواء كان مشاكل أولادنا أو أزواجنا أو زوجاتنا، فبنعتبره خلاص ده يعني شيء عادي، ما كده ده واقعنا.
1: أيوة.
2: لا، ده ما واقعنا، ده كده احنا بنشهر وبننشر الغسيل زي ما بقولوا، ننشر غسيلنا برا،
1: دايرة
2: انشر الغسيل برا وناس يعني انا عندي برضو 100 حاجة واخذها. أيوة. علي. فده بيخلينا فعلا يعني نرجع للكلام الاول، انه الستر والتغطية برا، الستر يختلف عن التغطية. استر ما معناه اغطي، استر. أيوة. معناه ما انشر غسيلي برا.
1: نعم.
2: أنا ما حستفيد حاجة ذاتي لما ننشر غسيلي برا، حستفيد شنو؟ ما حستفيد حاجة غير إنه أبقى ونسة، أبقى ونسة. أيوة. بس أي.
1: حتبقى حديث الساعة.
2: بالضبط.
1: وقصص لما يكون ما في موضوع أنا حكون. بالضبط. الموضوع. طيب نجاة دستة حبابك يا الغالية بتقول صباح النعم والبركة إيناس وضيفتك العزيزة نجلاء، وشكر راديو سمر للمواضيع الجميلة الشيقة، ربنا يبارككم. بتسلم عليكي ماما نجاة، وأكيد تحياها واصل.
2: أهلا وسهلا، ربنا يباركك نجاة يديك العافية.
1: موسى السيد أبو وعد بيقول صباح النور والسرور حبابك، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبمرورك. وكمان عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر، البيت هو صمام الأمان لكل فرد والأسرة، لكل فرد والأسرة هو الأساس للتنشئة السليمة، والوسيط بين هذه الأدوات التكاملية في المجتمع من خلال الاحترام والصرامة والانضباط والوعي، ونغرس فيهم روح التعاون والقدرة على الدوافع من قبل التحديات التي تواجهنا للظروف الغير متوقعة، أي نتعلم الثقة بالنفس من البيت قبل أن ننطلق في الهواء الطلق.
2: بالضبط، هذا نفس اللي قلناه يا أستاذة إيناس، إنه نوفر الثقة، الوضوح، الانضباط، اللي هو كمان لما حد يغلط لازم كمان شنو يكون في نوع من العقاب للخطأ عشان ما يتكرر بالذات بين الأبناء. لازم اللي يغلط يعترف إنه هو غلطان وبالتالي يحل الغلط اللي هو عمله. ما بمر الأمر،
1: ما نمرر،
2: ما خلاص ما في مشكلة، معليش
1: ما هو صغير خلاص،
2: لا الصغير ده عارف قاعد يسوي شنو. الصغير ده مرات إحنا كأمهات اختبرنا الحاجات كثيرة، الصغير ده مرات بيختبرني أنا،
1: أيوة
2: بيشوفني أنا قلت له حاجة دي غلط بيمشي يعملها عشان يشوفني أنا حتصرف كيف. إذا المرة الأولى قلت أنت إذا عملت كده أنا حأديك عقاب، حيجي يعمل عشان يشوفني حعاقبه ولا حقول خلاص معلش ما قاصد. أيوة. لا ما قاصده خلاص كده عرف أنا ما حعاقبه، حيكرره تاني وتالت ورابع.
1: نعم، وده بيقودنا فعلا يا أستاذة نجلاء لمحور إحنا كنا مأخرينه في إنه هل إحنا بنغطي على أخطاء أولادنا ومن ده بنعلمهم شنو؟ يعني ما ممكن زول يجي مشتكي لي ولدي وأقول أصلا ولدي ما بيعمل كده، انتوا شوفوا أولادكم وما بعرف ايه. فيعني كثيرا احنا بجد يعني كمجتمع سوداني ودي الحاجة الممكن مرات تكون صعبة فينا. اي بصح الام ما بترضى بجناها واي حاجة، لكن وقت الغلط عشان انا اعلمه خط في العتبة الصحيحة، لو جزوا المشتكي انا ما غطي على غلطه، خلينا يعني نشوف الحقائق وندرسها وفعلا انا اشوف كل الجوانب، اذا هو غلطان ماله، ما في زول ما بيغلط، انا اوجهه في الغلط الجو يعني شاكينه به بدل ما انا يعني استنكر الغلط تماما كانما ولدي يعني لا يمكن انه يعني يسلك اي سلوك ما يعني ما يخلي التاني يزعل.
2: بالضبط، ده اللي احنا اعتدنا عليه يا ناس كسودانيين كتير، يعني بنقوم كل واحدة فينا عاملة انه بيتها ده مثالي، اولاده مثاليين، فده اللي بيخليها لما يجوا يشتكوا لها جناكي عمل كده وكده، اقول لا جناي نهائي ما بيعمل كده. يا اخواني اذا كان في الاحياء او اذا كان في المدرسة لما يشتكوا لي جناي انا اقعد مع جناي وافهم الحاصل عشان انا ما ازرع جواه سلوك خاطئ. لما انا هو يغلط اقول ما قاعد يغلط، حيغلط 2 و3 و10 ويستمر في الخطأ، وممكن الخطأ البسيط بعد شوية يتحول لجريمة أنا ما أقدر عليها.
1: أيوة.
2: فعشان كده أنا نهائي ما أقول لا ولدي ما بيغلط، ما في زول ما بيغلط وما في طفل ما بيغلط، الطفل ممكن يغلط، ممكن يكذب، ممكن يعمل غيره، أنا ما أقول جناي ده ما بيعمل، لا أنا أناقش وبعد أناقش أعرف ليه هو عمل كده عشان أنا أقدر أصل لسبب المشكلة الأساسي وأعالجه. هل سبب المشكلة دي سلوكيات في البيت؟ هل حاجة اتعلمها من برا؟ أنا لازم أصل لأصل المشكلة عشان أصل للحل المثالي اللي حيقوم لي طفلي ده بعد ذاك طفل سوي وسليم.
1: أيوة، لأنه بعض حتى المشكلات اللي نحن بنداري عليها وبنغطيها بتجي يعني راجع على البيت، ولما تحصل المشكلة الكبيرة في البيت خلينا أنا أدرك إنه الكان جو اشتكوا منه في الأتاري يا هدى الصح. إحنا ما محتاج أنا أصل للمرحلة دي، محتاج أنا أكون زولة مرنة مع المجتمع الحولي، يعني جاراتي جيراني أهلي الأسرة الممتدة، مرات الشكاية بتيجي من الأطفال، أنا أكون زولة يعني صدري واسع أقدر يعني أتقبل كل انتقاد لطفل. لكن إحنا مثلا عماته ديل أصلا أنا ما بحبهم لأنه كل ما يجوا دايما بيقولوا شوف عقو ما بعرف وين، خالاته ديل فدايما بنشيل الكلام بنرمي على الأهل إنهم هم ما قادرين يفهموا الطفل، هم ما عارفين تربيته، أنا الربيته وأنا العارفة. فبعدين لما تحصل المشكلة بتغيب الكلام الجبال، انت قلتي جميل عن التربية اللي انت ربيتيها.
2: فعلا يا أستاذ ياناس، وده بيرجعنا لحتة مهمة شديد. يا إخواننا ما نقول كلام سلبي إن كان في حق الأهل، إن كان في حق الأستاذ، إن كان في حق واحد على الجيران قدام الأطفال، ونفتكر إنه الموضوع ده عادي. لا ما عادي. أنا الليلة لما أنتقد بالذات في حتة الأستاذ يا جماعة، ما عشان أنا أستاذة، لكن ده لأنه مهم شديد في المدارس. فأنا لما أجي أتكلم، هو ذات أستاذ فلان ده كيف صحح الحاجة دي كده، هو ذات أستاذ فلان ده كيف يعمل كده،
1: خلي بكرة لما أنا أمشي
2: أي بوريه وبوريه حدود. وما يا إخواننا الكلام الشين في حق الأستاذ، أنا ما قاعد أنقص من حق الأستاذ، أنا قاعد أبني حاجات سيئة جدا في نفوس الأطفال وإحنا ما عارفينها، وحيقع على راسي. وأهم حاجة أنا بكون شنو، هزيت الثقة الموجودة داخل طفلتي يا الأستاذ، بالتالي ما حيفهم منه وحيسقط في مادته. وخليك عارف الكلام ده اللي بيحصل،
1: ولما يسقط
2: أنا أجي أزعل وأقول أستاذ فلان ده ما قاصد جناي،
1: أيوة،
2: أو أستاذ فلان ده ما ما ما قراو كويس. لا، دائما وابدا لا نجيب سيره عم ولا خال ولا زول كبير في الاسره الممتده ولا جار ولا استاذ بكلام سيء قدام الاطفال. الطفل ده بيلقط اي حاجه، ما تفتكروا قاعد كده مشغول وما سامعني، لا بيسمع وبيلقط. فرجاء نعمل حسابنا في الكلام.
1: يا كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون. حبابك يا صديقنا جمال، كيف الحال؟ وسعيدين جدا بطلتك وبمشاركتك. بيقول سلام المسيح للأخوات الفاضلات نجلاء وإيناس، حلقة جميلة وشيقة جدا. الكتاب المقدس هو مرجع علينا في بناء الأسرة وتربية الأبناء، إذ يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، وده في أمثال بنلقاه. أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وأكيد شواهد كثيرة كتبها في سفر يشوع. في هذه الشواهد الكتابية دعوة صادقة لغرس القيم وترسيخ الإيمان وبناء أسر ثابتة تقوم على المحبة والاحترام المتبادل، التي تؤدي إلى مجتمع سوداني متماسك ومحافظ على تقاليدنا وعاداتنا السمحة. قول الحقيقة وإن كان غير مريحة، هو الطريق الأفضل لبناء الأسرة بفخر واعتزاز. يا سلام يا جمال، وأكيد فعلا نحن واحدة من حاجاتنا السمحة، يقول لك قول الحقيقة حتى إذا خاتين السكينة
2: بالضبط،
1: وحتى إذا كانت الحقيقة ما مريحة،
2: وحتى لو كان حقيقة مرة
1: مرة.
2: صديقي أيوة. جميلة بجد،
1: أيوة. وفعلا أما أنا وبيتي فنعبد الرب. إذا فعلا البيت يا نجلاء بيت يعرف الله وعابد، أكيد زي ما قلنا بنعلم الطفل روحيا إنه البيت هو مؤسسة ربنا بحبها وخلقنا برباط المحبة والوحدة، كمان دي ممكن إحنا نعلمها للأطفال داخل الأسرة. وإنه الرب يسوع ذاته في واحدة من المرات كان جوه الأطفال وهو قاعد مع الجموع، والناس عشان هم كبار، وده يعني حاجة من زمان بدري. إحنا دائما مجتمعنا الكبار ما بنحب إنه الأطفال يكون حولنا، فالجموع اللي قاعدين ده الأطفال لما جو نهروهم وعايزين يطردوهم وكده، لكن السيد المسيح قدام كلام جميل جدا وقال
2: يا سلام، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وفعلا الأطفال لأنهم بريئين، والأطفال هم رمز للبراءة، وبراءتهم زي الملائكة زي ما بنقول. ونرجع برضو نقول إنه أساس البيت هو الإيمان. كل ما كان البيت مبني على كلمة الله، وعلمنا أولادنا إنه إحنا بنقعد وبنصلي ومرجعيتنا كلمة الله، فالبيت أكيد حيكون بيت آمن وحيكون بيت الأمان والسلام. ونتذكر برضو زي ما ذكر السيد المسيح إنه قال مثال بين عاقل وجاهل، العاقل بنى بيته على الصخر، جات الأمواج والرياح وظل ثابت، والجاهل اللي بنى بيته على الرمل ماله انهدم. فالمشاكل بتجي على بيوتنا، لكن لأنه بيتنا مؤسس على كلمة الله، تأكد إننا حنتقلب على كل مشكلة بتمر علينا، لأنه مرجعيتنا هي كتاب وكلمة الله.
1: كمان عندنا صديقنا أو صديقتنا فرحة صديق بتقول صباح الخير. البيت الآمن مكان يوفر الحماية والرعاية، أو هو منزل يشعر فيه أفراد الأسرة بالأمان والمحبة والاحترام، وتلبي فيه احتياجاتهم الأساسية مثل الجسدية والنفسية والروحية.
2: ده كلام سليم بجد.
1: نعم، يعني أنا ما أمسك حاجة واحدة بس
2: أخلي
1: التاني. كل الحاجات دي مترابطة ومتماسكة مع بعض، إذا كانت جسدية ولا نفسية أو روحية. كمان عندنا صديقنا عباس ريسكي بيقول صباح النور راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين بوجودك معانا. وكمان أمين بكري سليمان بيقول صباح الخير راديو سمر، حبابك يا صديقنا الغالي، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا. ميسون عثمان أم سمر أم الراديو فحبابك يا ميسون طمنينا على سمر، هي كيف؟ إن شاء الله كويسة، وخاصة إحنا داخلين على يعني سنة دراسية، إن شاء الله رب جديدة. التوفيق والنجاح لكل طلابنا، وأنا النقطة دي حرجع عليها تاني. فميسون بتقول صباح النعمة والبركة الغاليات إناس ونجلاء، حلقة جميلة، الرب يبارك حياتكم يا عزيزاتي، وكمان يبارك حياتك يا ميسون، متشكرة جدا لمشاركتك وإنك موجودة الليلة معانا على راديو سمر. يعني نجلاء، ونحن يمكن في نهاية حلقتنا الليلة ومحاورنا يمكن تكون لسه مفروض متواصلة، لكن نسبة لضيق الوقت خاشين على سنة دراسية جديدة، وربنا يصلح الحال، وإن شاء الله رب البلد تتفتح يا رب، كل المدارس المقفلة يعني تضرب درس الصباح، والناس تتلم في الطوابير، وتحية لكل المعلمين والمعلمات في بلاد العزيزة الغالية السودان، ربنا يديهم الصحة والعافية والصبر يعني تجاه الأولاد، خاصة زي ما احنا بنتكلم حاليا في نمط الأطفال وتربيتهم المختلفة.
2: أمين يا رب العالمين، ودي سنة دراسية جديدة، بيتمنى التوفيق لكل أولادنا برغم الظروف وبرغم المحن، ولكن انتوا اللي بتبنوا البلد وانتوا اللي بتأسسوها، وبلدنا بتقوم بالأجيال. فتحية لكل المعلمين، والتحية لكل المدارس اللي فتحت أبواب الاستقبالهم، وعايزين نسمع جرس الصباح ونسمع نشيد العلم بالصباح، وربنا يوفق ويصلح حال بلدنا.
1: أمين أمين يا رب. وفي ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني آية جميلة يا نجلاء، يمكن أنا كان ذكرتك بها برضه حتحبيها جدا، أيها الآباء لا تغيزوا أولادكم لألا يفشلوا. نعم،
2: ففعلا حقيقة يعني ما نغيز أولادنا، نحاول إنه نتفهمهم، ما دايما إحنا نردعهم ونبعدهم لا، إحنا نتفهمهم ونحبهم، المحبة تستر كثرة من العيوب.
1: نعم أكيد. وفي الختام يعني بديك مساحة بتاعت 30 ثانية كده، رسالة ختامية تقدر تلمي فيها موضوعنا الليلة.
2: في الختام بقول الأسرة زي ما قلت قبل هي اللي بتبني المجتمع، دايرين نكون أسرة متوحدة، فده أنا حاليا بناشد كل أم وأب إنه نرجع، صح أحوال البلد يا دوب حتقوم، فدي فرصة نزرع الأمل جوانا بغد أفضل، ونرجع ونقول غيرنا مين يحمي بلدنا ويبني ويعمر وطننا، فنرجع يد واحدة ونتماسك ونتكاتف ونسمع لبعض، ونكون بيوتنا على المحبة والوضوح والستر والصراحة.
1: أمين أمين يا رب. وبجد يا أستاذة نجلان سعدت جدا بوجودك معانا، موضوعنا الليلة كان موضوع جميل وشيق، وممكن بنتحدث عن واقعنا السوداني، وزي ما قلنا لا يخلو بيت من المشاكل، لكن خلونا لا ندعي المثالية، وكمان أهم حاجة نستر عيوب مشاكل أولادنا ما نشهر بيها، وفي نفس الوقت لازم نواجهها ونعلمهم الصح من الخطأ، ما نستر كأننا بنجيب القشن خطه على النار، ولما تحرق الهشيم بعد كده نقوم نبكي على الأطلال، لا احنا عايزين نكون فعلا بنواجه أطفالنا، نعلمهم خاصة قيمة الاعتذار. وأكيد كل أسرة أنا عارفة بقدر شنو هي بتحب أولادها، وعايزة أولادها إنهم يكونوا أحسن ناس في الأسر في المجتمع، ربنا يقدرهم، لكن ده ما بيجي كمان إذا البيت ما بقى متمسك بالإيمان، متمسك بالمحبة، بالتعاليم الروحية العميقة اللي ممكن إن إحنا نزرعها في الأطفال. سعدنا جدا بمشاركة الأحباب والأصدقاء، وكمان يعني رسالة من عوض في السهب يقول يا سلام عليكم الناس البركة، شكرا يا صديقنا عوض، وكمان شكرا لكل الأحباب والأصدقاء، ولحد ما نتلاقى في موضوع جديد وحلقة جديدة في صباح بلدنا، لكم خالص الشكر، وخاصة شكر للعزيزة الأستاذة نجلاء، ربنا يباركك ويديك الصحة والعافية.
2: أمين. تحية لكل شخص شاركنا وبآراءه وبأفكاره، وتحية للراديو سمر، وربنا يديم المعروف ويبارك حياتنا.
1: أمين أمين يا رب. وبنقول في الختام إلى جديد اللقاء.

سلامات وعوافي عليك أختي المستمعة، وعاطر التحايا لك كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق وعن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألمونيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاع التيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات اللي فيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعت البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخوتة وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك، لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل علي الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل علي، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإن الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبدا لتسخين الحاجات اللي بتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغال بها مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. ك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تقفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعدة أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها، لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان السين نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج هي سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل مخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفتها بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاعت 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختي المستمعة، يعني لك بعد الفاصل. وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه على حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتحت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه اني انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا، أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأن التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كتير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فيا ريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دائما الحاجات الشكلها ما طبيعي يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان إحنا نشتري نشوف الخضار الشكله جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لتزرعة عادية، أخديها، لأنه دي معناها على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كتيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان أفرح بها الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعاً إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جداً جداً بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأن دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمره ونغرقه في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو

في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمه وبتدخل فيها زيت. انا بفتكر انه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمه الحمراء يعني فيها نسبه بتاعت زيوت طبيعيه دهون كفايه جدا، فيا ريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافه زيت، وحنلقى بعد شويه انه الحاجه اللي احنا بنطبخها فيها كميه بتاع زيوت كفايه جدا ومستساغه وما محتاجين انه نضيف زيت زياده. نصيحه مني انا وبخبرتي في الموضوع ده انه احنا لو خدتينا خل شويه مع الوصفه بتاعت اي طهي لحمه ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل طبعا لانه اسيد يعني حاجه حامضه فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمه، غير انه بيعمل دور حلو جدا انه اللحمه بتكون هشه وطريه وطعمها حلو جدا. كمان في معلومه مهمه انك ما تقدمي الفاكهه او الشاي بعد الاكل، دائما احنا عندنا عاده انه الناس بعد ما خلصوا اكل ممكن حلوا بفاكهه. المشكله اللي اكتشفوها انه الفواكه لما ناخدها ورا الاكل مباشره بيحصل نوع من التخمر لانه الفاكهه دي فيها حاجه اسمها الاحماض الامينيه ودي بتخلي مع العيش ومع الاكل الثاني اللي انا اخذتها في الوجبه بتحصل زي نوع من التخمر وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحيه كبيره جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الاكل مباشره لانه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو انا باكل في وجبه الغداء ملوخيه، الملوخيه فيها نسبه حديد او الرجله فيها نسبه حديد عاليه جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن انا لما طوالي بعد الاكل لسه ما مر نص ساعه اكون اخذت كوبايه بتاعت شاي ساده ثقيله حكون بوظت كل الحديد اللي انا اخذته في الوجبه. فحاولي انه بعد الاكل ما يكون في فواكه مباشره، خلي الفاكهه بعد الاكل بفتره وخلي كمان الشاي اقل شيء نص ساعه بعد الاكل. طيب بكده نحن بنجي لاخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي وكيف انك انت تجي تعملي اكل في البيت يكون صحي في اواني صحيه. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقه وربنا يبارك حياه كل مستمعه، ولحد ما نتلاقى في حلقه جايه. اختي السودانيه ايكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: بس لكن من برا ساكت يعني يضحك معك كده استاذ عبود كيف تمام ونبشر كيف. لكن من ناحية تانية هو من جوا لسه متألم يعني, هو عاوز بس يمشيك وعاوز يرضيك وعاوز يرضي الناس اللي معاك يعني حاجة كده مغطية عمل لك وشي ببرا كده وشي بتاع يشوفك يبتسم ويضحك معك لكن هو من جوا ما يتغير. فأنا أفتكر أنه دي المشكلة الحقيقية هنا, إذا هو أساساً ما يتغير من جوا فالابتسام والضحك اللي أنت قاعد تقدمه للزول ده ما ما ما ما دي ما نتية طيبة, ما أنت ما عليك مشكلة بل أنت زدت زي ما هو شنو
1: طين بلة
0: زي طين بلة. فما في داعي أنه أنت ترسم وجه والوجه ده ما هو الوجه الحقيقي اللي هو لأن إحنا عاوزين ينبع من من الداخل جوا. لازم الابتسامة بتاعتك أنت بتضحكها للزول ده على أساس أنه أنت غيرت الموقف بتاعك او غيرت اديته صيغه مره تانية, لازم يكون بحق حقيقي. يا اما ما في داعي انه انت تقعد تضحك في وش الزول وتعمل فيه انه خلاص انه انت عافيت الشخص ده او كده. فبرايك شنو الناس اللي بيضحكوا بالمره دي وانه فعلا يقول لك انا سامحتك لكن اساسا هو المسامحه ما تمت من الداخل, لسه الحاجه دي موجوده جواه. وكل يوم على فكره استاذ عبود بتكبر يعني, هو كل ما يشوفك يقول يا سيد ده سياسي زول اللي جابه هنا شنو البرنامج زاده طلع شيء بسبب الزول لا وكده. فحاجات كثيرة كان حصلت شيء لك انت المسؤولية بتاعته, فإنه أساسا انت بعيد خالص عن الخطأ اللي حصل ده أو بعيد خالص عن الموقف اللي حصل ده بس عشان الحاجة المقبوضة جواك أو جواه هو شايف إنه انت بوصل الحتة دي. فالناس دي كثيرة, انت رايك شنو في الحته دي؟
1: كويس, خلينا قبل ما ارد عليك في مساله التمثيل يعني التمثيل اللي بيجي مثلا الابتسامه بتاعه المجامله وكده, خلينا انا قبل ما اجاوبك على التمثيل ده خليني انا يعني اقول نقطه في مساله الاعتذار يعني او يعني ودائما دي بيجي في المواقف بتاعه المشاكل بتحصل فجاه يعني مثلا تلقى الزول يقول لك يا اخي ما قلت لك معلش يا اخي انت فاهم يا زول ما اقول لك معلش انت فاهم فانت هنا انت ما بتقول لي معلش انت ما بتعتذر هنا انت بس قلتها ككلمه او يعني ككلمه بيقال يعني
0: موقف بس يعني
1: ايوه بقت واحد من عاداتنا وتقاليدنا ان احنا نقول معلش في حين انه انا غضبان من الشخص ده يعني وزعلان منه لكن ما قلت لك معلش يعني في حين انه كلمه معلش ده مفروض يعني بعد ايه يتقال بكلمه يتقال بسياقة جميلة أو يتقال بروح طيب يتقال فعلا عشان يجيني يعني أنا أشوفه ككلمة معلش أو اعتذار يعني مش أنا أشوفه إنه يا أخي ما قلت لك معلش ده أنت يعني إيه بتسورني ثاني بتخليني أزور من جوا وأرد لك رد ما كويس يعني تمام. التمثيل أكيد يعني عمره ما حيبقى
0: حقيقة
1: حاجة حقيقية تمام. فيعني احنا لو احنا بنمثل بالابتسامة او بالضحكة او بالمجاملة يعني بيبقى صعب لحياتنا. لكن عشان انا اعيد الثقة تاني في الحاجة ده ما بيمنع انه انا اضع حدود يعني ليه ما يكون في حدود يعني حدود واضح خطوط واضحة مع الشخص ده, هو اللي بيديني الامان يعني هو اللي بيخلينا انا أكون أنا يعني مقبول لديه يعني ما معنى وأنا أتمثل أو أخليه يشوفني أنه أنا شخص قدرت أتعامل معك من خلال الابتسامة الزائفة أو التمثيل أو هنا. ويعني الستات بيجيدنا أنا هنا
0: جيدة التمثيل
1: بس طبعا عشان إحنا بنشوف المرأة دايما يعني عشان هن بتعاملا بالمشاهير أكتر فيعني أنا ما أعرف بس نسيت أن أعمل بحث في مسألة له أيهما أكثر صدمة الرجال أو النساء يعني كنت أكيد يعني النتيجة هيبقى البقاء في الصدمات
0: هم زي ما بقولوا قلوبهم خفيف وضعيف كده يمكن الرجل بتحمله على فكرة الرجل يمكن زي ما بقولوا بيأكلها كده لبات كده يعني مستحملة كده بس لكن الست على طول بتبكي بتكورك وتشتكي وتسور لكن الرجل شوية كده بتكون جامد بس ده لا يمنع إنه هو بيقع في شنو في الصدمة هو كمان أكتر على فكرة أكتر الناس صدمات هم الرجال. أنت بتطلع من الصباح تلاقي صدمات في الشارع في المواصلات في العمل أنت جاي راجع صدمات فالرجل يا جماعة على فكرة بيكون عايش في كومة بتاع صدمات حتى الصدمات بقت كموضوع عادي بالنسبة له عشان كده

0: يعني تلقاه هو كده بقى متحجر. ففعلا السيدات هم اكتر عرضه برضو للصدمات دي. ف يعني السيدات ليه طيب هم اكتر عرضه للحته دي؟
1: عشان السيدات دائما ثقتهم صغار يعني
0: بده كله نفسهم كده او كله فكرهم او صيغتهم كده للزول صح.
1: ايوه يعني ما بضعوا حدود يعني ما بضعوا انه في حدود يعني انا الحدود ما خطا ال يعني لما انا اديك الثقه خلينا برضو ما يكون مره واحده. الستات يعني بيدوا الثقه بحجمه الكبير وعلى طول ده واحد من هنا بيتعاملوا بالعاطفة والمشاعر. عشان كده هم الأكثر عرضة للصدمات. هم ما عاملين أنتي فيروس لأنفسهم. فأنت لو ما قدرت تعمل أنتي فيروس لنفسك سهل إنه تكسر عليك الصدمات طالما أنت ما عامل أنتي فيروس لنفسك يعني.
0: فدي دعوة إنه الناس بعد كده تعمل أنتي فيروس, تعمل تحوطات, تعمل حاجات كده إنه تخليك تتقبل الصدمات. ويعني الصدمة ما تجيك ما تأثر فيك وما تعمل لك خلل نفسي وتوازن لحياتك. تعال مع بعض كده يا أستاذ عبود نشوف مشاهدينا الكرام في كثير من التعليقات ناس علقوا. نبدأ بشان لو أنا قريت الاسم صح, قال أجمل لحظات في راديو سمر صباح الخير. صباح الخير عليك أخونا شان. في الأستاذة إيناس كوكو بتقول أجمل صباح عليكم الغالين أستاذ عبود والزميل أيمن. سمحة يا أستاذ إيناس الزميل أيمن دي. سعيدة جدا بانضمامه للطاقم سمر بالتوفيق يا رب. وكل الشكر والتقدير للأخ الرائع عبود ما بتأخر عننا, ربنا يبارك ويسمر فيكم ويبارككم. شكرا أستاذ إيناس, شكرا من أجل الإضافة ومن أجل التعليق. نقول لك صباح الخير, إن شاء الله عافية وأولادي كلهم بخير وصحة وعافية. عندنا أخونا وصديقنا أيضا محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحب والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذ أيمن وضيف الكريم القيس عبود. معليش بس هو لسه لكن حنوقي قسيس. فدي نبوة يعني انت هسه بعد كده خلاص جهز الكولا كده.
1: منو
0: ده اسمه محمد ديسكفر. محمد ديسكفر إن شاء الله حنرسم أستاذ محمد ديسكفر, حنرسم الأخ عبود. قال هل الحرب الدائرة الآن في بلدنا السودان هل هي صدفة أم سيناريو من جهاد محمد, وشنو هي الوقود للحرب السودان؟ شكرا يا رب بارك حياتكم جميعا. فأنت يا أستاذ ديسكفر عرجت محل تاني. فموضوع حلقتنا ما عن الصدبات وكده, فنحن حنشوف يوم تاني حنتكلم عن الموضوع ده. برضو في تريزا موسى بتقول صباح الخير تحية طيبة. الصدمة مش ضعف شخصية, هو جرح والجرح محتاج وقت وتنظيف. يعني بدي قالت كلام جميل جدا جدا. دي تريزا موسى قالت الصدمة مش ضعف شخصية وهو جرح والجرح محتاج وقت وتنظيف. فأنت رأيك شنو في المداخلة بتاعت الأستاذة تريزا دي؟
1: تريزا شكرا على الإضافة حقيقة, وشكرا برضو لديسكفر محمد, شكرا على الإضافة. شكرا أستاذة إيناس اللي تعلمنا منها الكثير. الإعلامية يعني منذ القدم يعني زولة معروفة في, في, في, في الإعلام في التلفزيون السوداني. شكرا لك عشان تطلي علينا وتعليقك إضافة. شكرا تريزا موسى. أكيد الجرح يعني بيحتاج تنظيف. الجرح بيحتاج بالذات الجرح العميق بيحتاج نظافة كويسة.
0: أيوة بالضبط.
1: بيحتاج لأنه هو مؤلم حقيقة. مؤلم حقيقة يعني حاجة ما سهلة ما ممكن يجي مسألة عابرة يعني. بس برضو خلينا نقول إنه الوعي بخلينا إحنا ننظف الجرح بصورة جميلة. الوعي بخلينا إن إحنا يعني نتخطى الجرح ده بصورة كويسة. ما نغطيه يعني ب ب ب بالقش لا, لكن بنغطيه بصورة أفضل. وده بيؤدي على إنه يعني النقطة اللي أنت قلتها قبل شوية إنه أنا ما أقول أنا سامحتك وأفعالي لسه زي ما هو. فأنا طالما سامحتك وطالما أنا غفرت لك محتاج أنا أغير التعامل عشان أنا أشوفك أنك أنت متغير من خلال يعني تعاملك معي من خلال أفعالك معي. ده هو اللي بيخلينا أنا يعني الجره يلتهم تاني. لكن لو أنت يعني سامحتني لكن بالعبارة ما قلت لك معلش
0: أيوة وتضحك في وشي كده الضحكة اللي هي بتاعت التمثيلية دي
1: ده أكيد الجرح هنا ما بيلتئم وما بيبرى بيبقى هو يعني دايما إحنا بنتذكره. عشان كده لو إحنا سامحنا خلينا نغير برضو في تعاملنا يعني في يعني ما نركز على الأقوال بس لا الأفعال هو اللي بيخلينا إن إحنا نعيد الثقة مجددا. الجرح يعني يلتئم ويبرى بالأفعال وليس بالأقوال لأن التمثيل دائما في الأقوال. أنا ممكن أجيد الأقوال الجيدة والرنانة ممكن تشفيك فعلا لكن تأثيره بيكون نسبته أقل شوي. ده من الجانب النفسي. لكن الأفعال هي اللي بتخلي الثقة ينعاد بصورة أفضل وأسرع وكمان ممكن يكون متين. والتحية حقيقة لكل شخص تخطى الصعاب تخطى الصدمات قدر إنه يعالجه قدر إنه يعني يعني يعني المرحلة دي يمشيه ويبني ثقة تاني وإعادة الثقة وعلاج الصدمات. في ناس قدرت تعالجه وبقت أقوى. خلينا ما نستسلم. أنت أقع وقوم تاني تقبل الصدمة. الصدمة يبقى ليك سبب بتاعت إنه أتعلم الأفضل وأبقى أفضل وعيش أفضل. الصدمة ما يبقى ليك مدمر. الصدمة يبقى ليك إنه حياة جديدة. الصدمة يبقى ليك إنه خطط جديدة. الصدمة يبقى ليك إنه بداية كويسة. الصدمة ما يبقى هو التأثير الممكن يدمر حياتك. إحنا قادرين نعيد زي ما أنا ذكرت قبل شوية. طالما أنت حي انت قادر انك انت تعيد الثقه تاني. انت قادر انك انت يعني تتعامل مع الاخرين بصوره كويسه. خليها يعني ما نبداها فجاه لكن تدريجيا انه قادرين نتعامل تدريجيا. انا في شخص ما كنت بسلم عليه انا محتاج اخذ خطوه بتاعت انه اسافه اسيبه على كده. المره الجايه انه امشي معه بخطوه تانية وبالطريقه ده اكيد قادرين نعيد الثقه. لكن لو احنا يعني عملنا خطوط يعني أنا هنا ما بتكلم عن الخطوط الحمراء اللي إحنا تكلمنا عنه قبل شوية إنه يعني محتاج يتعامل مع الشخص ده ما أخش معه ديب عشان لو بيجا في حاجات أنا أقدر أتقبله أقدر أتعامل معه. أنا هنا بتكلم عن إنه لو أنا خطيت حدود بتاعتي إنه خلاص ثاني هوقف الحياة نهائية وكده يبقى ده هنا يعني وضعنا فاصل مش خطوط حمراء في التعامل لا وضعنا فاصل. وده اللي بخلينا ان احنا يعني نعيش منعزلين وده اللي بخلينا ان احنا نكون متأثرين اكتر بالصدمة.
0: كويس يا استاذ عبود شكرا لمشاهدينا الكرام. حس ان الكتاب المقدس بيقول يعني اذكر اين سقطت وتب وعمل اعمال الاولى. فانت محتاج انه تذكر نفسك وتجيف تاخد صمت مع نفسك عشان ترجع تعمل الاعمال الأولى اللي هي الأعمال الجميلة الحاجات الكويسة اللي أنت كنت قاعد تعملها. فلا بد إنه يكون في صيحة للنفس بتاعتك لبرنامجك لمواقفك لعملك صيحة لعلاقتك زوجية صيحة لعلاقتك الاجتماعية. لازم يكون في نقطة بتاع تحول جوهرية على أساس إنه تقدر تحاول تنتقل من حتة لحتة تانية. فده بقودنا يا أستاذ عبودي لحتة تانية بتاعت إنه في حاجات بتتورث. يعني تلقى الأب يورث أبو يورث ابنه مال يورث ابنه حاجات قيمة كده يورث عربات يورث حاجات. لكن في على فكرة في ناس جايين يورثوا حاجات سيئة حاجات سلبية زي الصدمات دي. أنا من دي مشكلة معك انت عبودي أقوم أورث المشكلة دي لولدي تاني أشيل أديها لزوجتي أشيل أديها لأخوي. فيبقى المجتمع الأسري بتاعي عنده يعني حساسية كده تجاهك انت شخصيا. يعني تلقى الناس دي كلها الأسرة بتاعتي انها مشكلة معاك انت شخصيا في حين انه المشكلة كانت بيني انا وانت. الصدمة اللي حصلت او الاشكال اللي حصل ده كان بيني وبينك. ف توارث، توارث الحاجات دي، توارث عدم الصيغة، توارث المعتقدات أو الحاجات الغريبة بتشوش الاجتماعات بتاعتنا، بتخلينا إنه إحنا نتباعد اجتماعيا، نتباعد فكريا، نتباعد يعني في كل النواحي. فأنا وإنت أو إحنا أولادنا زمهم شنو من الموضوع ده؟ إنه إحنا نورسهم حاجات سيئة، نورسهم صدمات، نورسهم يعني حاجات خلافات من زمان الجامعة، زمان أنت قلت يعني أنا وإنت في الجامعة من زمان نورس حاجات بتاعت زمان دي لأولادنا هسي. فإنت رأيك شنو في الحتة دي؟
1: تمام. حقيقة الصدمات اللي أدت مثلا لمشاكل أو للصراع أو النزاع هو اللي بيورث للأجيال، وده اللي بيؤدي لأنه يكون في هاي سمة صراع الأجيال أو صراع الأسرة أو صراع الأهل أو صراع المعارف. ليه؟ لأن إحنا ورثنا، يعني مثلا أنا يعني اتأذيت أو اتغزلت أو اتخنت من طرف ما، وجيت ورثت طفلي أو قريبي أو هناي، يعني ورثته إنه أنا اتأذيت من الشخص ده، حتى وإن كان أنا ما وريته في الآخر مثلا أنا اتأذيت مثلا من طرف وهو عارف الحاجة ده، فهو بيقوم بيزعل من الطرف الآخر السبب الصدمة أو السبب الأذى ده، فهو بيقوم بينقل الحاجة ده. فده هنا بيكون في استمرارية الصراع والنزاع، والكل بيشوف إنه معه حق، معي حق إنه أنا أدافع عن
0: الموقف ده،
1: عن الموقف ده وعن الطرف بتاعي. والطرف المؤذي أو الطرف الثاني بيشوف نفسه إنه هو ما غلطان. وبالطريقة ده إحنا بنورث بنورث الأجيال وبنورث الآخرين الصراع ده. فده أكيد يعني ضرره كبير وجرحه أكبر، وصراع بيطول من خلال حاجة ده. أكيد يعني في ناس بتكون ورثت صدمات للآخرين، ولو إحنا جينا عملنا بحث الوارث ما عارف هو ورث من منه، ده مسلمات
0: يعني بس أنا لقيت أبوي زعلان من حاجة وأنا زعلت وده جا زعل وكده، الموضوع بقى ماشي متسلسل كده، فتلقى ذاته هو الوارث ده ما عارف الموضوع شنو أصلا.
1: أيوة.
0: بس تبع التبعية زي ما بقوله
1: وده يعني خلينا نقول عليه ده صراعات مجانية حقيقة، يعني مضرة، وانت بتكون بتدافع عن صدمات الآخرين دون معرفة، وتكون انت بتسبب لنفسك أذى مجاني من غير ما انت تكون هنا. يعني وده احنا كيف نقدر نعالجه؟ احنا لو احنا مجتمع متعافي، مجتمع مسالم، مجتمع حقيقة بعيش ال يعني عود تاني أقول إنه لو إحنا بنعيش حياة الغفران والمسامحة وبنحتمل بعض، إحنا قادرين نشوف إنه الصراع ده ما الفائدة منه، ما الفائدة منه إنه أنا يعني صدمت الآخرين أنا أدافع عنه، ما الفائدة إنه أنا يعني ليه ما عيش في سلام مع الآخرين، ليه عيش معهم صراع بطال، ليه أشوفهم بنظرة تانية؟ لو إحنا عايشين حياة التسامح والغفران أكيد إحنا بننظر للآخرين بنظرة جميلة. فإحنا محتاجين حقيقة حياة الغفران هو اللي بيعالج الكثير.
0: فعلا حياة الغفران وحياة التعافي هي المرحلة الحاسمة، هي النقطة اللي بتنقل الإنسان من الجمود، من الحتة اللي هو فوقه إلى حتة أسمى، حتة جميلة، حتة تخليك تطلع وتنظر إلى الطرف الثاني وتنظر إلى المجتمع وتنظر إلى العالم بنظرة تانية. فدي دعوة لنا في صباحية لكل مشاهدينا إنه فعلا خلونا نتعافى مع بعض، نساعد بعض البعض إنه نتخطى الصدمات. هي فعلا موجودة في كل مكان، زي أنت لاحظت لجارك، لاحظت لزميلك في العمل، لاحظت بتلقى أي زول يعني عنده صدمات وعنده حاجات كثيرة جدا جدا شايلة جواه. فإذا أنت عندك مقدرة في أنك تشيل له 1%، تخفف له 1% من الصدمات دي، تخفف للزول ده، حاول خفف للشخص اللي أنت بتتعامل معه ده، لحس أنه يكون شخص سليم، شخص طبيعي قادر أنه يتواكب ويعايش مع الحياة اليومية قادر إنه ينطلق من جديد ويبدأ حياة جديدة، على أساس إنه نبدأ بجيل جديد ونبدأ بمجتمع جديد، مجتمع معافي من الصدمات، مجتمع قادر إنه يتعايش مع بعض البعض كإنسان أو كناس معافين. خونا عبود، الصدمات دي عندها علاقة بالإيمان، الإيمان بتاعنا والحياة العملية اللي إحنا بنعيشها، هل الإيمان بتاعنا بيقدر يشفينا من الحاجات دي بالأخص؟ يعني في حاجات كده في الكتاب المقدس، في آيات كتيرة بتقول يعني مثلا غريب هو الرب من منكسري القلوب، فالآية دي بتشجعني جدا جدا صراحة. بقول الناس القريبين للرب، الناس القريبين، قال اللي هو قلوبه منكسرة، ده ممكن بلقوا شفاء، بلقوا حاجات كويسة، أو بلقوا يعني شفاء تمام، يعني الحتة اللي هم كانوا فيها بينتقلوا لحتة تانية. فكتاب المقدس بوصي في شنو في الحتة دي
1: كويس. زي ما ذكرت الآية بتاعت في مزمور ده، خلينا أقول إنه يعني قبل ما أمشي أجاوبك على نقلتني لمسألة الكتاب المقدس والمسيحية، حقيقة يعني خلينا أقول إنه المسيحية ونظرته للإنسان، أنا عجبني جدا تقسيم المسيحية يعني أو وصف المسيحية أو تعريف الإنسان في المسيحية. خلينا أقول إنه زي ما بيصف لنا الإنسان إنه هو نفسه جسد وروح، وده واحد يعني النفس ده الجانب اللي احنا بنتناوله، أو يعني التلاتة اللي بيكمل الإنسان واحد، وكل واحد بيتأثر مع التاني، تمام؟ فالجانب الجسدي يعني أو الجانب الجسد بتاعنا الملموس اللي احنا بنشوفه يعني احنا كبشر، يعني اللي بيتعرض لمرض، بيتعرض لضعف، بيتعرض لألم، بيتعرض ل يعني لرعاية أو اهتمام مثلا، ده الجسد بتاعنا نحن. فده احنا يعني قاعدين نتابعه متابعة جيدة. لما احنا نمرض اكيد احنا ب ب ب ب بنمشي للطبيب. لما احنا لما احنا نتأذي مثلا بجرح او حاجة ظاهري ملموس،
0: أذى جسدي مثلا،
1: أذى جسدي، برافو عليك، ده بنعالجه ب ب ب بسرعة جدا، يعني يجري للطبيب يعالجناه بإزعافات أولية. ده الجانب الجسدي.
0: إذا كان خفيف كده في البيت أنت بتعمل إزعافات أولية، إذا جرح عميق أنت بتجي للمستشفى وكده،
1: بنعالجه بسهولة.
0: بسهولة، ما بياخد زمن على فكرة، الناس ما بتتجرجر فيه زي ما بيقولوا. أيوة. حتى كان الموضوع يطلع إنه يجيبوا إزعاف ويجيبوا هناي، هيجيبوا إزعاف ودوك.
1: صح. والجسد فعلا يعني في المسيحية ما مجرد جسد يعني غلاف مثلا، لكن الكتاب بيقول إنه هو هيكل للروح القدس، يعني للمؤمن البيس كان فيه الروح القدس. ده يعني السكن الروح القدس فيك، يعني انت في الجسد ده عنده قيمة، فبحتاج انه نحن اكيد نديه الراحة، نديه عناية جيدة، وقاعد نهتم به حقيقة. فخلينا اذكر انه نحن نتناول الثلاثة نقاط. الثلاثة نقاط النقطة بتاعت الانسان هو جسد وروح ونفس. يعني بنهتم زي ما انا ذكرت في بالجسد كتير، يعني والستات في الجسد بزينا يعني الجسد كتير، يعني برسوماته باللبس الجميل. أيوة ده حاجة كويسة.
0: كيف يا ده الجنس اللطيف؟ لابد يعني يكون فيه جمال والزينة والحشمة، دي يعني من امتيازات بتاعتهم على فكرة. ومن هنا نحيي كل السيدات وكل الأخوات، نقول لكم صباح الخير، صباح بلدنا. فشاركونا بتعليقاتكم وأراكم حول الموضوع.
1: تمام. الجانب الثاني يعني خلينا أنا قبل ما أقول يعني زي ما أنا قلت جسد ونفس روح، خلينا نتناول الجانب الروحي. الجانب الروحي اللي هو اللي بتعلق بالعلاقة بينك وبين الله، ده الجانب الروحي. يعني يعني الجانب الروحي بينه وبين الله ده النقطة اللي بيخلينا نعيش مثلا حياة الاعتراف. لو أنا ارتكبت خطية، ده الجانب الروحي. إحنا أكيد بنجري على طول مثلا يا شفنا جماعة المؤمنين، يا صلينا خشينا في الغرفة، يا وده معالجة الصدوات بالمناسبة. لما إحنا نصلي ولما إحنا نبكي، لما إحنا نفضي جوانا ونمشي للمؤمنين ونعيش معهم العلاقة الكويسة، نعيش حياة الاعتراف، ده اللي بيدينا الأمان والتصالح مع الآخرين. وهنا ده العلاقة الروحية يعني في وصف الإنسان، زي ما إحنا ذكرنا الجسد وذكرنا برضو الجانب الروحي الاعتراف أو العلاقة بينك وبين الله. بس الجانب اللي احنا بنتناول وده جانب مهم طبعا, الجانب الروحي, الجانب الروحي مهم جدا لأنه عنده علاقة بينك وبين الله, والاعتراف هو مصدر السعادة ومصدر السلام ومصدر الرجاء ومصدر الاعتراف. خلينا نعيش الاطمئنان ونعيش السلام الحقيقي يعني, وإحنا محتاجين الصلاة والعلاقة الحية بيننا وبين الله, ده في الجانب الروحي. بس يعني إحنا أيوة الجسد بيتعب لكن الروح لما إحنا نعيش حياة الاعتراف, وحياة الاعتراف حاجة مهمة يا جماعة. أنا هنا ما بتكلم عن يعني إحنا مو إحنا صحيح المؤمن بيخطئ, المؤمن بيفتر, المؤمن بيعيش حياة الصدمات, بس يعني الاعتراف عملية مستمرة. فعشان كده لما إحنا نعيش الاعتراف والجانب الروحي إحنا بننميه نمو كويس. أنا كإنسان يعني لما يعيش حياة الاعتراف يبقى أنا بعيش السلام الداخلي, بعيش الأمان تاني مجددا, والتصالح مع الآخرين ده الجانب, والتصالح مع الله العلاقة بتبقى حلوة وجميلة. أديني فرصة أتناول ال
0: كويس
1: أتناول ال أكمل النقطة الثالثة
0: ماشي.
1: والجانب النفسي, الجانب النفسي يعني خلينا نقول إنه الشعب السوداني عنده عقدة في الجانب النفسي ده.
0: أيوة.
1: لأنه هو أنا سوداني وأنا عارف الجانب النفسي طبعا يا جماعة العاطفة والفكرة والإرادة, ده الجانب النفسي. إحنا نتناول الجانب
0: الجسدي,
1: الجسدي طبعا الجسد بتاعنا الملموس.
0: أيوة.
1: الجانب الروحي العلاقة بينه وبين الله
0: صح.
1: أنا بعالجه لما أخطي, بعالجه بالاعتراف وبالصلاة وكذا. الجانب النفسي يا جماعة التفكير, العاطفة بتاعتنا والإرادة بتاعتنا, المشاعر اللي بيؤدي لخوف وقلق والتراكمات اللي بيسبب الصدمات الكثيرة, هو اللي بيؤدي للضغوط تمام. بس الجانب ده طبعا الإنسان السوداني احنا ما بنهتم بالجانب النفسي حقيقة
0: كتير صح.
1: ما بنهتم يعني تلقى يعني تلقى أغلبيتنا المصدومين الجانب النفسي احنا ما بنهتم به. يعني نادر ما تلقى السوداني يقول لك انا امشي للطبيب نفسي او مرشد,
0: ده ما في الكلام.
1: لا انا مجنون. انا مجنون. يعني ايوه على طول طلعوا انت مجنون يعني. انا عارف المجتمعات الكويسه الناس الواعيه يعني الناس النضجانه عادي عندهم طبيب نفسي بالمناسبه او مرشد مثلا بيجالسوه بيقعدوا. لا احنا لو احنا
0: في السودان ما في كلام ده.
1: اه طبعا لو انت
0: في السودان اقل حاجه انت مش دخلت يعني ما هي.
1: ايوه ونظرتنا حتى احنا ذاتنا يعني. أيوة. نظرتنا للشخص اللي بيمشي للطبيب نفسي نظرتنا ليه مجنون يعني. وده اللي خلى انه احنا ما نهتم بالجانب النفسي. والجانب النفسي طبعا العاطفه والاراده والمشاعر بيتأذي حقيقة, بيتأذي من أقرب ليك ناس. فإحنا محتاجين نعالجه يعني, محتاجين نقعد مع طبيب نفسي أبداها كيف أسوي كيف وكده يعني, أقعد بقى منو عشان أنا عالج الجانب ده. وربنا هو قريب زي ما أنت ذكرت, قريب جدا
0: لمكسر القلوب
1: يعني. أيوة يعني اللي أنت قلبك مكسور, اللي أنت اتغزلت, اللي أنت اتخنت, أكيد ربنا هو قريب جدا وعارف عننا كل حاجة, قادر إنه يعالج الجانب ده. إحنا بنهتم بالجسد كتير, بنهتم المؤمن بيهتم برضو بالجانب الروحي, بس خلينا برضو نهتم بالجانب النفسي عشان المشاعر بتتعب كتير, العاطفة بتتعب كتير, وده بيؤدي لي يعني إنه ممكن ما أقدر أتصرف تصرف صحيح, وما أقدر أتعامل مع الآخرين بتعامل صحيح. لما أنا أمشي للطبيب أو أرشد أنا ما مجنون.
0: مشاهدينا الكرام واخونا عبود الاستاذ عبود اللي دخلنا كلنا احنا كسودانيين في موضوع صعب جدا جدا وفي حته خطره جدا جدا. على فكره موضوع انه تمشي تقابل طبيب نفسي, تمشي تقابل مرشد, فده حاجه مهمه جدا جدا يعني. زي ما انت بسرعه زي ما قال هو بسرعه, اذا حصل ضرر في الجسد بتاعك جرح او كسر او حاجه بتجي على طول للطبيب عاوز تعالج الجرح ده. فاذا في جرح نفسي دي دعوة من الأستاذ عبود الليلة أن تجري طوالي لأي طبيب نفسي لأي دكتور نفسي علش أنه تعالج الموضوع ده, لأنه بسبب حياة يعني الخطر بتاعه كبير جدا جدا على فكرة. كونه تكون مكسور أو كونه تكون مجروح جسديا من الخارج, أنت قاعد في البيت ده زيه وزي أنه نفسيا برضه أنت مجروح, زيه وزي أنه أنت نفسيا مكسور. فالاثنين لازم يكون في تكافؤ, لازم يكون في انسجام مع بعض على سبيل انه تكون انسان سوي. احنا هدفنا انه الليله نكون نطلع الناس سويه قادره مصلحه في المجتمع قادره تتعامل مع المجتمع. احنا نسبه لديغ الزمن بتاعنا احنا ماشيين يمكن نشوف بعض التعليقات من اصدقائنا. عندنا توتا ماركس بتقول صباح الخير يا استاذ عبود. توتا دي بتصبح عليك
1: صباح الخير.
0: قالت الصدمه محاضره حلوه قوي جدا. يعني مرات الصدمه دي قال يعني احنا بنصدم في الحاجات بتهبط في الحته دي يعني, ومرات يعني احنا بننجرح ولكن الجرح ما بيقفل بسرعه. دار عشان انه يقفل قال لكن بعد ما يقفل الجرح في نفس الجرح يعني اكيد لو ان احنا عندنا يسوع هي بكلامها يعني عاوزه تقول انه الجرح ما بيقفل الا اذا انت عندك يسوع عندك محمد ديسكفر. تحياتي لكم مجددا. بس يا ناس التمثيل في الزمن ده اصبح شيء مألوف في المجتمع, وللاسف عند بعض الناس التمثيل مقبول. استاذ محمد
1: ديسكفر حاول يعني ما تخلق لنا صراع مع مع مع المشاهدين ومع اللي بيسمعونا يعني.
0: وفعلا في ناس في التمثيل بارعين,
1: ايوه بيجيدوها,
0: وفي ناس بيقبلوا التمثيل على فكره
1: بيصدقوها
0: ويصدقوه
1: طالما هو بيعالج ليه وخلاص يعني. طالما التمثيل بيعالج ليه جزء من الصدمة خلينا نتقبله.
0: أستاذ محمد تذكر المداخلة بتاعتك جميلة جدا جدا, ودي حاجة

0: وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى، وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
1: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
2: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
3: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
4: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
3: نعم، ألم تقرأوا أبداً؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
3: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
5: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن غلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
6: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
3: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
6: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
6: لا نعرف.
0: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
4: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
3: أقول لكم الحق، إن جباة الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم، فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح ولكنكم لم تؤمنوا به، أما جباة الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء،

0: وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
1: قالوا له:
2: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
1: قال لهم عيسى:
0: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
1: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: متى الأصحاح الثامن عشر. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
1: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
0: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
2: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده، أقول لكم الحق، يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة، أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك، اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
0: وجاء بطرس وقال له:
3: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
0: أجابه عيسى:
2: أقول لك، لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون ب1,000,000 عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملك لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا، وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي. أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين. وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو إنه تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الموعظة على الجبل. بتقول شنو الموعظة دي؟ تعالوا نسمع.

ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متاي إن بالي بدي أنيات تسني كيرن تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيات وفاسل تمنا مليا يسوع وبال سابولو إفريس ألامة تهاريونا يسوع التندو إسانو وفاسل تمنا مهايا تد إراعت ميتال يسوع وأدار ميتال فسريه قباس مراي ميتال تشبكات ميتال ناصر عيود يسوع بإربنا مليا بارا تك جين هو يفينيب همشي وقلوصيب ويكتب يسوع إدايها إيان يسوع بروم هيليا شاوتي اوتك إن إر حديدية أرير هي كسا اوده جبمياني أمبرو داود وركات إدين لكن فريسي نبهل ماسون هوب بارا أمبرو إجين هدب السابول إبارنون إجين كيف رأيدين لكن يسوع بارا يكون نتون اكتينيت بريود هاي تدعي توكنا معلوم هين عدرتيت ودهيو تك تك فناين بكت أمتنه تما دينا تار اندوا آكنا معلوم هين اتعديد شاوت ياكي كي دين اوبليس اوبليس فناين يك برو اوكنا اكي اتعديد افلاي تدعي تو كك تنگا ده اره اني بال سابولي ايجي مهلن يك بري اوكنا هري ساكي نودهي بري كك مهلن افلاي مليا بارا غادي آيكنا اكتي ايدنا لكن اني اقواسانا اشوكي ايجي مهلن يك افلاي اقواسانا اتدائي بري اوكنا دهائي آت تاري ماسي اكرا تاكي گو شومي ده گاڑي اينين آبو هنکا بو تاكو اكراب تاي هي قر بي ديك اگاڑي مي آي قائد گريه بروي هنکوی ريك مليا اوگو انگوهر اني گي باها يو تاك بين اني کی ایف ارے اني گے بودھائی باسماری بوتک برو اتباری رے دے تون تون بک سویانے ہوکنا تم آگنائی و اکفور و اودھائی افومی ایدن لیکن اشوکے کمفیر افومی کی دے آدم اوری کی اما اگبھلی بندیب کا افومی اندے لیکن اشوک مقدسائی کی اما اگبھلی بندیب کا اونو دمانی بکتیک تارے ہر اوگ یینی بودمانی افومی کی دے ویندی شیش بوبنا ارے افرایو اشبو بندے تارے ویندی مگنا ارے افرایو ایتما گندے ویندی افرایی سو ایتوکین براگے کوکورائی فرائی کگ دائی نا تیدنا اوگنا اتا بکتیت تونا اویا فدی دین اوتا گو دائی تھوی تیب دبائی توشبوتی دائی نا ہائینے اوتکو اماغ ارے توی تیب دبائی تو ماکتی ماک تھا اینے لیکن انے اندی حکنا او دی اماغ بھلے حدیدہ بے کتینے کسے حکمی تو اندھائی حاسبا میں یدنا براگ ابھلی ایسوکنا شبوت کن اکتی تیدنا ابھلی ایسوکنا ارے حکمہ میں اکتی تیدنا ایدے ملی افریس گلو وحق کوجاو بریو دھائی سیدنا بریسوک موجزات دلامن هره ویدین. برو اماغ دهیو و ایمان باباریم و علامات راتین. لیکن او نبی یونس ایت علامنون وین سومه میکده. یونس وین آشو اف ایب مهی هوا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت، السعي إلى العمل. هل دايما أنت في حالة السعي من أجل العمل ولا لا عزيزي المستمع؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة موسى وهو في جبل سعير. الحصل شنو في

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة أيوب. والقصة دي مهمة لأن فيها حاجات كثيرة جدا جدا وبتفيدنا في حياتنا اليومية.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-5539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com

0: شباب كيف؟
1: يا سيد سرب
0: كويسين؟
2: تمام الحمد لله.
3: مية مية سرب.
1: رأيكم شنو في القراصة دي؟
2: يا سلام يا قراصة دي كانت شهرت منه بس
3: خلاص. قراصة بالتقلية ولا قراصة بالفراخ ولا بالزقين؟
2: شنو انت ما اكلت هسي ما اعرف اكلت بشنو؟
1: انت معقول يا اخي؟
3: انا غايت ضايق طعم فراخ فراخ لكن بالزقين ولا التقلية ما اعرف.
0: خلاص انا بازمكم الشاي. شاي ولا بارد؟
3: لا لا الشاي ما داير بعد القراصة دي.
1: اسمع الله يخليك يا اخي. راح نشرب بارد ساي.
0: اها الليلة
1: ليت تشربنا بارد وبعد ذاك نمشي نخش موضوعنا ولا نخش موضوعنا اول؟
0: لا لا نديكم البارد وبعد ذاك نمشي.
3: تمام يا
1: زلمة. خلاص احنا بنشرب نبدا.
3: بالضبط.
1: يلا راحوا.
3: انا داير بيبسي غادي.
2: ما خلاص يا
1: لما يجي
2: الراجل. ايوه.
0: نبدا بالقراءة الليلة. مينو يقرا لنا؟
3: انا بقرا لكم بس شادين حيلكم انتوا الليلة.
1: هنقرا من وين يعني؟
3: هنقرا في يوحنا 11 من الآية 1 لحد الآية 44. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عينية من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بطيب ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه غائلين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له تلاميذه: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك ونذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليس ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعثر لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوغزه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رغاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، لكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر. وكانت بيت عينية غريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى ومريم ليعزوهم على أخيهم. فلما سمعوا مرسى أن يسوع آتي لغته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرسى ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت لهم مرسى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة وفي اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات سيحيا، وكل من حي وآمن بي فلن يمت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت وضعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه. ولم يكن يسوع قد جاء إلى القرية، بل كان في المكان الذي لغته فيه مرسى. ثم إن اليهود الذين كانوا معها في البيت يعزونها لما رأوا مريم قامت عاجلا وخرجت تبعوها قائلين إنها تذهب إلى القبر لتبكي هناك. فمريم لما أتت إلى حيث كان يسوع ورأته خرت عند رجليه قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب وقال: أين وضحتموه؟ وقالوا له: يا سيد تعال وأنظر. بكى يسوع. فقال اليهود: أنظروا كيف كان يحبه. وقال بعض منهم: ألم يقدر إن هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة قد وضع عليها حجر. قال يسوع: أرفع الحجر. قالت له مرسى أخت الميت: يا سيد، قد امتن لأنه له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفع حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت إن

0: في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواغب قلت ليوم إنك أرسلتني. ولما غار هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلما خارجا. فخرج الميت ويداه رجلا مربوطات بأغمطة ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يسعد.
1: يا الله يا
2: قراءة طويل
1: جميلة كمان،
2: جميل
1: جدا، جميل جدا.
3: في حاجات كده
1: قصة،
2: وطبعا منو يحكي لنا؟
1: احنا حنتشارك فيها
3: مع بعض،
0: كويس. ان شاء الله الوقت اللي يكفينا، بس
1: نختصر كده مع بعض في حتات مختلفة. وفي البداية يعني بيحكي انه يعني كان في واحد مريض اسمه العازر، والمنطقة اللي قاعد فيها اسمها عانية، من القرية اللي ساكنة فيها أختين مريم ومرثم. وكانت مريم دي أخت العازر، اللي أخوها العازر عيان، هي اللي بنتذكرها في القصة اللي مسحت أو دهنت قرآن يسوع بالطيب يعني بشعرها. وقامت أرسلت أخواتها الاثنين للمسيح عشان يقولوا له: يا أخي الإنسان اللي أنت بتحبه أو الشخص اللي أنت بتحبه هو مريض. ولما سمع يسوع القصة وقام قال لهم: يا أخي المرض بتاعه ده ما للموت، لكن عشان الله يتمجد. وبيذكر في القصة إن يسوع كان بيحب مرسى والعازر ومريم. ولما سمع يسوع القصة يعني ما مش على طول، لكن قاعد بعد ذاك شنو في المكان اللي قاعد فيه يومين. وبعد ذاك قال للتلاميذ: راحكم نمشي وين؟ اليهودية. فقام قال له التلاميذ: يا أخي أنت الناس اللي كانوا دارين رجموك في اليهودية، أنت تاني دار تمشي لهم برجلينك؟ وقام المسيح قال لهم: يا أخي ساعة النهار 12 ساعة، ولا لو زول بيمشي في النهار وما بتعثر أو يعني ما بقع أو حاجة بالشكل ده، صح؟ لا يعثر لأنه ينظر نور العالم. لو زول ماشي بالنهار ما حيقع أو ما بتعثر لأنه في نور بالنور العالم.
3: بالنهار أكيد في شمس،
1: في شمس
3: شايف الحجر،
1: هو شايف ما حيقدر يتعثر كده. وقام قال لهم: لكن لو في زول بيمشي في الليل أكيد هيتعثر لأن النور ما فيه أو في ضلام. وبعد ذاك قال لهم: العازر حبيبنا نايم أو نام، أنا ماشي عشان شنو أصحيه. قام التلاميذ قال له: إن كان قد نام فهو يشفى. بعد ذاك يسوع قام قال لهم، أو المسيح داري يوري في القصة إنهم بتكرين إنه هو شنو، هو نائم المسيح ماشي صحي، لكن قام المسيح قال لهم على نية إنه العازر مات.
3: كمان لو جينا برضو تابعنا شوية في القصة بنشوف إنه لما يسوع وصل ومعه الناس اللي كانوا معه التلاميذ وكده، وصلوا للمكان اللي فيه العازر اللي مات والساكن فيه وأخواته. كان العازر في القبر عنده 4 أيام، وكان في البيت بتاع العزة كانوا جناس كتير عشان ما يعزوا فيه. ففي الحتة دي أخته مارسة لما سمعت إنه يسوع جاء، جرت ليه جرت تقابله في المكان اللي هو وصل فيه. لكن أخته مريم بقت قاعدة في البيت في اللحظة دي. مارسة كان بتقول ليسوع: يا سيد، يعني إنك أنت لو كنت هنا أخوي ما كان مات، عشان كده أنا بطلب من إنه الله يديك
1: كل شيء أنت بتطلب.
3: أكيد قام قال لها يسوع شنو، شوف رد وقال لها شنو: حيقوم أخوكي. طبعا هي قالت له: أيوة أنا عارفة، لأن هي كانت عارفة القيامة وكده. قالت لها: أنا عارفة إنه حيقوم في القيامة في اليوم الأخير، عارفة إنه يوم القيامة ده يعني على حسب ما هم كلهم كانوا بيعرفوا الحتة دي إنه في اليوم الأخير وهو كان يوم القيامة. قال لها يسوع: أنا هو القيامة ذاته، القيامة والحياة. قال: أي واحد بيأمن بي هو حيحيا، وكمان كل زول حيحيا وحيكون هو ده زول المؤمن به، فإنه ما حيموت للأبد. قال: لا أنت بتؤمني بالكلام ده يعني؟

0: السجاد اللي كان بتبكي هناك، قلت له لا لا لا سد ريحته عفرت. اللي هو كم يوم قام المسيح قال لها يا مريم أنا ما يا مرسى سوري يا مرسى أنا ما قلت لك لو أنت آمنت حتشوفي مجد الله. وقام رفع وقال له لعازر لعازر، قام أول هو سوري يتكلم مع الله قال له يا ربنا أنا عارفك إن أي حاجة أنا بطلبها أنت تسوي، لكن عشان الناس دي يؤمنوا. قام بعد ده قال لعازر لعازر هلما خارجة، قام لعازر جمارك وجم ربط وغطغط وكذا ولم فكوا حلوه يعني زي فكوا عشان هو يقدر يمشي. فعلا قصة
1: جميل شديد
2: جميل
1: وطويل بعدك يعني نمشي قدام شوية قبل نشوف ربنا وين في المقطع دي.
0: أول حاجة المسيح، أنا بالنسبة لي المسيح هو كأنه هو الله مجسد، هو أول كان عالم بالغيب صح؟ إنه عرف إنه لعازر مات، عرف إنه موته ما هو لي يعني قال لهم أنا ماشي أوغز أنا ماشي
3: صحي
2: عدد 4 بيقول فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، هنا يظهر إنه الله يتمجد اسمه، هنا بيظهر التمجيد كمل كمان يتمجد ابن الله به.
3: في برضه في عدد 24 ظهر إنهم بيتكلم كمان عن نفسه بيقول أنا هو القيامة والحياة، يعني هو كل شيء.
0: وبعد ذلك قال لها كان بيتكلم مع مرسى قال يا أخي يعني هو في النهاية رزي شريه في كلامه ما استدار يوضح لها يا مرسى أنا هو أنا بقدر أقوم أنت بس آمن أنا بقدر أسوي حاجة زي دي. يعني في الحوار الجرى كله مع مرسى.
2: 22 لما مرسى سألت مرسى قالت لي يسوع لو كنت هنا لم يموت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أنه كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. هنا بيظهر برضو بيظهر اسم الله بدل شنو الله بيسمع
3: كمان ظهر في حتة أنه بكى يعني بمشاعره أنه حنين، يعني بيحس بالحاجات اللي بتألمنا ورانا قدر شنو إنه بتعاطف معانا كمان.
2: 27 رأيكم شنو؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله.
0: بالضبط شريد كل الأماكن الزخرة فوقها الله.
1: نمشي قدام شوية كي نشوف كمان الإنسان بالمقطع
0: لعازر
2: مرسى ومريم
0: مرسى ومريم
2: الجموع
1: والتلاميذ
0: قال ركي يفني توما طبعا قال يا جماعة خلونا نمشي نموت معه
2: اليهود برضو
3: الناس اللي جاي عزو ديل
2: الناس اللي جاي عزو
1: جميل والناس كثير جدا في المقطع.
2: دور الإنسان هنا بيظهر كثير حضوره ظاهر جدا
0: بالذات الحوارين الداروا يعني بين مريم بين مرسى والمسيح
3: بين مريم
0: والمسيح يعني لهم دور كبير جدا في القصة كلها يعني.
2: والناس اللي كانوا ماشيين يعزوا في الناس كانوا قاعدين يعزوا في وفاة العازر والناس اللي مرقوا مع مريم لما هي طلعت من البيت أكيد كان في جموع يعني.
1: برضو بعد ما شفنا الإنسان بالمقطع كنا نشوف كيف النص غيرت نظرتي عن الله.
0: يعني إنه ده أثبت لنا أكتر إنه المسيح يمكن نحن في المرات الفاتت كان إنه المسيح سكت الريح ومرة كان إنه عمل، لكن هنا المرة دي أغام الموتى وده بين لنا عظمته وقدرته أكتر يعني.
2: كان عارف، لو ما كان عارف ما كان يتأخر، كان عنده والعلم الأكثر فيه العلم الأكثر هو عارف عن الناس إنه قال لهم المرض ده ما للموت لتمجيد الله. وكمان أكثر من كده لما التلاميذ بيقول لهم

0: لما قال للتلاميذ راح كل نمشي نصحيه، كان عارف المعنى هنا فيشنا. يعني الله كل العلم ما في أمر بيعصر عليه وعنده السلطان، لكن الإنسان كثير ممكن ينسى سلطان الله وقدرته أنه بيدري غير الحياة.
1: وهنا برضو في آية 14 لما قال فقال لهم يسوع أنا إذن علنيا العاذر للجماعه، يعني هو كان زي ما قلت كان هو كان بيعرف
0: لانه هناك قالوا له يا عيان ما قالوا له مات وقعد يومين، وبعد ده قال لهم العاذر ما عارف كيف ما بظن كان عارف
1: ما بظن عارف صح
0: قام قال لهم على ليه كده في النهايه اخوانا العاذر ده ميت.
2: كمان الحته بتاعت الحوار مع مارسا لما كان بيتكلم معه طريقه، حتى يعني احيانا احنا لما يكون في عزه حتى ما بنعرف نتكلم الاسلوب بتاعنا ممكن ما نعرف نعزي، وفي ناس كثيره ممكن يقعوا في اخطاء الكلمات ما بيعرفوا يلغوا الكلام كويس الاسلوب والطريقه. هنا الحنيه والحنان والرحمه بتاعت يسوع لما بيتكلم معاه بيقول لا أنا عارف أنه هو حيقوم، يعني كأنه بيطبطب عليها يعني بوريها أنه هو حيقوم في اليوم الأخير صح زي ما هي قالت، لكن أنا اليوم الأخير ذاته أنا القيام، أنا اللي حيأحي، أنا اللي حقوم الناس من الموت، من حديهم كمان مش إنهم يقوموا بس من الموت، إنهم هيكونوا حيين للأبد
0: للأبد.
2: يعني عنده سلطان للأبدية وفي نفس الوقت يعني نتعلم كيف نحيا فيه هو، يعني كيف نؤمن به عشان ما تكون عندنا السلطان ده
0: هنا. وبعدين شيء جميل أكتر كمان لما كان ما ما ما ما ما كورك فيه بالرغم إنه كم مرة قلت له يا أخي
2: أيوة.
0: لو كنت مرسى جات قلت له لو كنت تاني مرة جو
2: الأسلوب بتاعه أسلوب كان يعني حنين كده
0: طيبك يعني محبة حقيقية للإنسان برغم عارف الإنسان مجروح يعني متألم حزين
2: بس أحيانا نحن قاعدين نسحج من تكرار الكلام
0: بالضبط
2: لكن هو لا
0: كان بكل هذا وكان
1: بكلم وهو ذاته عنده حنين في قلبه لأنه بكى يعني من شاب الإنسان شعور الناس.
0: والجميلة هنا الغير نظرت إنه كان بيحبهم جدا إن الله
1: كان جميل جدا. نمشي قدام نقول يعني ماذا يتعلمنا في النص
0: كإنسان.
3: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في المقطع دي كلام توما قال خلونا نمشي نموت. في ناس عندهم النظرة السوداوية يعني إنه يا عربي شالي توما هو نظراته زي دي يا قال لي خلاص يا ما لو هو عيان طبعا قصد بي نايم قصد بي عيان يعني مريض يا لو هو مريض ما بيشفى. المسيح قال لهم لا أنا معين كده قال يا جماعة أقول لكم حاجة يا خلينا نمشي نموت معه وزاته أراح قال لهم
2: توما ده عنده شخصية كده يعني ممكن قدام في الدراسات يعني نفهم. في حتة لفتتني كمان بتاعت اليهود الناس في شنو وقال الحسانية
0: مش كله ماشي
2: الناس الجماعة يعني جوا هي صح ماشي تبكي أخوها وكذا وجوا معها لما شافوا يسوع بيبكي يعني كان كلامه يعني شوية كذا يعني ما تعرفوا هو كان استفزاز سخرية
3: اللي هو عمل كذا شنو شفى ذاك وشفى ما يقوم صح.
2: أحيانا نحن بنتقلد الشخصية دي بتاعت اليهود دي يعني هو الله عمل الحاجة دي يعني ما قادر يعمل لي الحاجة دي يعني أحيانا قاعدين نقع في الشخصية دي في حاجات يعني أنا طلبتها يعني أنت مش مديتني حاجة دي يعني ما حديني الحاجة دي أحيانا بنعملها ومرات ما قاعدين ننتبه لها أو ما قاعدين نعترف بها خلينا نقول ما قاعدين نعترف بها
0: بالضبط لأنه حقيقة هم طالما عارفين ومدركين إنه أصلا بيقيموا كلام زي ده شنو تاني الداعي في ده إني يقول لك يا أخي ما في
2: بعدين بيزودوا الناس البكا حزن زيادة
0: لكن كثير هذا قبل النقطة أنت أنا كنت مفتكر كيف حتقوليها كثير لما يكون يعني الزول يعني قريب منا اللي بيموت، في حاجات احنا بنعملها بترجعنا كان احنا ماشيين نعيد او ماشيين فعلا نتذكر الحاجه دي. فهم القاضي بالحاجه دي بانه ممكن يكون نقطه في حياته.
1: كويس، منو يعمل لنا ترانيم الليله؟
2: هيثم
0: اكيد يجب لكم الليله ترنيمه. خلاص راحكم نسمع الترنيمه دي.

0: هاگو نراكم شو
1: مية مية
0: أنجزت
2: تمام
3: تمام مية مية رهيبة جدا
2: ترانيم قوية هبدأ منو يصلي لنا
0: أي تيمن الليل يصلي لنا
3: يا رب نشكرك لأجل كل شيء صالح بنشكرك كل يوم أنت بتعلمنا شيء جديد وتفتح عيوننا لشيء جديد بنشكرك أنه علينا شفناك أنك أنت المسيح اللي بتغيم الموت يا رب ما في شيء ممكن يتحدث ساعدنا وأعن ضعف إيماننا وأعن عدم صيغتنا فيك أنت يا رب حتى يا رب نصلي لأجل أنه خليني يا رب فعلا سبب تعزية للناس المتألمة ما سبب وجع وباركك وعظمك آمين
2: آمين
0: آمين ما تنسي يا شباب نشارك ناس تانين لما نمشي وكذا
1: تمام
3: يلا تمام فعلا
1: يلا يا شباب
2: يلا
1: يا
2: شباب
3: أوكي الله سبب

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: نرحب على أسئلتكم.

Yeah, I'm gonna go to

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر ساعتنا. بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماع للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مسا بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا أحييكم أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا. واللي بيسمعونا على الابليكيشن، إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنكم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدأ معانا حلقتنا الليلة، وأكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي، وصوته أو هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا إننا نتعرف على المرنمين والترنيمة. أنت سيد الكون، كل الأرض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا. نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنمة المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أداؤه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدأ من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك. لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد وبس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان. هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيه. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محل.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيز بن صمويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيز بن كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيز بن، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيز المستمع وعزيزة المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا، ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب يتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والتاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يا واحد إنت اللي حتكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا مؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما أنت تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي، هل حيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير. يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله، ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاسس شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاتها لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك

عزيزي المستمع اتفاعل معنا واكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

مع صديق، عشان كده ماركو لما نعبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي، للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن نتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة، بدل ما نحن تكلنا حاجات سبب أمان، لكن بتقول لنا ممكن سجن إحنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بإنك تحب عشان ما تخسر، تخاف إنك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول أنا ممكن أفشل، تخاف إنك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف إنك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده، ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة، وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الآلم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة، لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إنه الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني كده أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس، يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يتدسى يعني، أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصاعب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اجتست في المياه فإنك معي وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان. أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بادي، وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا ممكن يكون

في زول ماسك يعني بإيدك، لكن يعني ما بقدر يمسك كمان أراء الناس، ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين آراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976565. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته. يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح, لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح, وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده, ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة, بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش, ما حيمنعني من الحياة, حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق, لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا, قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل, والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل, والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل, لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده. لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله, وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس, طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية, هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دائما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف, لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي. زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة, الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك, سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أهو داود بدينا الطمأنينة دي, ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع, لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك, واثق لأنك أنت معي, ما بخاف, ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف, ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزاك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة, لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إنه الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا, الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة, أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني, أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة, أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود, أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشي زي الخط العديل اللي ما فيه اعوجاج. ما في ضمانات زي ما قلنا, لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا.
لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر بقول لك عيش الأمان. ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأن كل حاجة حتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان، شاركنا الأفكار.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل، الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة مالجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجا للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه جيت انا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحه جيت اقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بثقة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة، لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام، وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم، له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى ونسبح يسوعنا.

نازفليه وبالكرن والمردود نرقص ليه.

أختي السودانية الحبيبة، مرحب بيكي في لقاء جديد من برنامجك أختي السودانية إيكادولي. وزي ما عارفين إيكادولي معناه أحبك وأقدرك باللغة النوبية القديمة. القراية والاطلاع من أكثر الحاجات المهمة إنه نعود على أولادنا منهم صغار، وعشان أهمية الموضوع بتاع القراية ده خصصنا حلقة مخصوصة الليلة عن أهمية القراءة للأطفال ودور الأم في القراية دي، وإنه كيف الكلمة اللي أنت بتقريها للطفل من هو صغير بتغير مستقبله، حتى في الدراسة والإبداع وكل حاجة بتعلق بمستقبله اللي قدام ممكن تتأثر جدا بالقراية له وهو لسه صغير. وقبل ما نخش في تفاصيل الموضوع هأخذك فاصل ونرجع نواصل. رجعنا ليكي بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه موضوعنا الليلة بيتكلم عن أهمية القراءة للأولاد. أكيد كل واحدة فينا إحنا كأمهات لما يقولوا كلمة قراءة طوال بيجي على ذهننا الامتحانات والنتائج والمستوى الأكاديمي بتاع ولدي والدراسة، فإحنا قاصدينه هنا حاجة مختلفة. إحنا الليلة ما بنتكلم عن الدراسة التعليمية بتاعت المدرسة، إحنا عايزين نتكلم عن أهمية إنه كيف طفلك يكون قارئ جيد في المستقبل. يعني شنو قارئ؟ يعني يكون محب لإنه يقرأ كتب بمختلف الموضوعات، يعني سواء كان مواضيع مدرسية أو مواضيع عندها علاقة بمعلومات عامة أو حاجات أدبية، قصص أو شعر أو أي نوع من الكتب مناسبة لعمره ممكن هو يقرأ. لفت نظري جدا في حلقة إذاعية كنت بسمعها من الإذاعة البريطانية، كانوا مستضيفين شاعر إنجليزي وقال كلام جميل جدا عجبني. كان بيقول إنه أنت ممكن تكون عندك ثروة ضخمة جدا ما تساوي أي ثروة تانية، وممكن ثروتك تكون عدد كبير جدا من علب المجوهرات وخزائن الذهب، لكن لا يمكن أن تكون أبدا أغنى مني، فقد كانت لي أم اعتادت أن تقرأ لي. حاجة جميلة صح؟ أنا بفتكر فعلا إنه هو عنده كنز نفيس، لأنه موضوع القراءة من سن مبكر للأطفال بيعمل فرق كبير جدا في وعيهم، في ذكائهم، في استيعابهم. حتى إحنا كأمهات بيكون تركيزنا أكتر على نجاحهم الأكاديمي، في علاقة كبيرة جدا ما بين إنه الطفل يكون عنده حب للقراءة من سن مبكرة وما بين نجاحه في الشغل بتاع الأكاديميات والمدرسة فيما بعد. فكل طفل ممكن إنه إحنا نصنع منه قارئ، وقارئ يعني جعان للقراية ما بيشبع من القراية. ده ما حاجة ممكن أنت تديها لطفلك في عمر كبير، دي حاجة زي كل موهبة وزي كل مهارة لازم تنميها في طفلك من سن مبكرة جدا جدا. يمكن في ناس بيفتكروا إن سن مبكرة معناها أبتدي أقرأ للطفل أو أقرأ معاه لما يكون مثلا في عمر الابتدائي، بعد كم سنة لما نكون خلاص اتمكن يعني ملكة القراية وكمهارة القراءة بالنسبة له بقت واضحة. الحقيقة لا، كثير من العلماء دلوقتي بيتكلموا عن إن الطفل وهو من عمر صغير جدا، يمكن من عمر 6 شهور، أنت ممكن تبتدي تلفت انتباهه لموضوع القراية. كيف؟ بأنه أن إحنا نشتري للطفل في نوع من الكتب، أكيد مع معارض الكتب اللي بقت بتتعامل دلوقتي متكررة في بلدنا، بنكون شفنا إنه في كتب بتناسب الأطفال تحت عمر سنة، وبتكون عبارة عن قماش، صفحات معمولة من القماش على تطريز أو على صور أو على أي حاجة مركبة تركيب مثبتة، بتحكي يعني أحداث قصة بسيطة جدا للطفل معبرة بالصورة. فأنت ممكن تشتري حاجات زي دي، في منها اللي بيكون بالورق بالنايلون، في منها اللي بتنلقاها إذا ضغطنا على جزء من زي اللعبة مثبت على الكتاب، ولو ضغطنا عليها بلاستيك كده بتكون شكلها، لو ضغطنا عليها بتعمل صوت. في أشكال كثيرة جدا، في كتب بيضغطوا عليها فيها موسيقى، في كتب بتحس إنه هي موجهينها لمهارة معينة للطفل، يعني اللمس، مهارة اللمس، إنه الطفل يكون في صفحة يلمسها ملمسة خشن، في صفحة تانية ملمسة ناعم، في صفحة تالتة فيها حاجة لامعة. فكل الحاجات دي حلوة، وممكن احنا نستخدمها الأطفال في مختلف الأعمار، ونبتدي نلفت ونخلي في علاقة ما بين الطفل والكتاب من سن مبكرة جدا اللي هي قبل عمر سنة. وزي ما بيقولوا العلماء إنه الفكرة وإنت بتقرأ لأطفالك إنه الأطفال في السن المبكرة دي بتكون عندهم الرغبة في التقليد، فكل شيء هم بيشوفوه أو بيسمعوه بيرسخ في ذهنهم وبيبتدي يقلدوه.
ده معنى إنه طفلك وهو بيسمع منك القراية اللي أنت بتقرأ له، ولو قصة أو حكاية أو نشيد أو أي حاجة أنت فاتحة كتاب بتقرأ له، هو بيسمع الكلمات دي حتى بيساعده إنه هو يبتدي يتكلم. بيقول العلماء إنه في عمر سنتين الطفل بيكون المحصلة اللغوية بتاعته المتوسط بتاعه 300 كلمة، بيتضاعف لمن 3 مرات لما يكون هو في السنة الثالثة، وفي السنة الرابعة بيكون في استطاعته إنه يفهم 2/3 أو 3/4 معاني الكلمات اللي بتستخدميها معه في حياتك اليومية. ومعنى كده إنه هو بيتعلم في الكلام لحد ما يكون قادر إنه في المتوسط بيتعلم 10 كلمات جديدة كل يوم. والكلمات دي أكيد هي ما بتجي من خياله، لكن مصدرها الكلمات اللي انت بتقوليها له وبيفهمها من خلال الحاجات اللي انت بتقريها له. وعشان كده بنقول انه القراية في العمر ده مهمة جدا، لانها بتديه كلمات جديدة ومفردات جديدة، وكمان بتخلي الخيال بتاعه ينطلق ويشتغل. وزي ما قلنا انه حتى المدرسة بعدين لما هو يبتدي يسمع الحاجات اللي بتتقري في الفصل من الكتب، كل ما طفلك يكون في ذاكرته في ذهنه في رسائل ممتعة مرتبطة بالكتب بتلقاها لما كان في عمر صغير، يعني بتخليه يستمتع جدا ويرتبط جدا بالكتاب في عمر المدرسة، على عكس الأطفال اللي هم بيكرهوا القراية وما بحبوها، ما بحبوا القراية لهم من الكتب تحت المدرسة. السبب بيقولوا إنه هو صغير عقله ما عنده أي علاقة برسائل مرتبطة بالقراية ممتعة، فهو بيكون عنده علاقة كده بتاعت عدم حب للحاجات المقروءة، ودي حاجة أكيد حتأثر في مستوى الأكاديمي فيما بعد. كمان الدراسات التربوية بتأكد إنه أن إحنا من الضروري إنه نستمر نقرأ لأولادنا لحد ما يكون عمره 14 سنة، مش بس في العمر المبكر، لكن حتى لحد 14 سنة ده مهم جدا. هم بيستمتعوا جدا بالقراية بتاعت الكتب من الأب أو الأم، والحكاية دي بتلازم الطفل معظم سنوات حياته موضوع إنه هو يتعود يقرأ، ودي حاجة مفيدة. عشان كده نحنا هسي بنشوف في كتير من الناس اللي تعودوا يقولوا لهم هم أطفال صغار، حتى وهم في سايقين في الطريق عربية بتلقاهم خاتين أقراص بتاعت كمبيوتر أو فلاشة أو حاجة بيستمعوا لقصص وحاجات خلال ما هم سايقين. ودي طبعا هسي في الإنترنت متوفرة جدا، إنه منلقى حاجات كتب منزلة صوتية كتير جدا بنقدر نستمع لها وإحنا بنعمل أي حاجة في حياتنا. ومهم إنه الأم لأنه هي مراية لولدها أو بنتها، فلازم تكون هي في الأول بتحب القراية، وهي كمان تكون بتقرب استمرار، لأنه هو حيكون بيشوف الصورة بتاعتها وبيحاول يقلدها، حتى لو ما هي وجهته أو أرشدته، لكن هو حيحاول يقلدها. عشان كده إحنا مهم إنه أن إحنا نكون عندنا وقت كأمهات نقرأ فيه لنفسنا، لأنه ده بشعر الطفل إنه الحاجة دي مشوقة وجميلة، وتحسي بإنه هو بيبتدي يقلدك ويحب ويتعلق بالقراية. وفي تقرير مهم جدا كمان عن إنه كيف نحن منحول الوقت ده لوقت قيم في تعليم أولادنا. يعني في نصيحة مهمة جدا إنه أنت غضوة بأنك أنت بتجري في نفس الوقت بتدي طفلك كل أنواع الحاجات اللي هو بيحتاج لها. يعني بتحبي أنك أنت تثقفيه بكتب ثقافية، بكتب تعليمية وحاجات مفيدة عامة، يعني في نفس الوقت كمان لازم تديه حاجات روحية برضه، لأنه الإنسان هو مؤلف من نفس وروح وجسد. عشان كده نحن ما ممكن نغذي الفكرة بتاع الأطفال بالمعلومات المفيدة بس ونتجاهل الحاجات الروحية. ولأنه الحاجات الروحية أسمى من الحاجات المادية، فأنت مثلا ممكن تقولي للأطفال وهم بيقروا الكتاب المقدس إنه الكتاب المقدس بيعلمنا عن الخليقة وكيف ربنا صنع الأرض وكيف عمل الإنسان وكيف خدته في جنة عدم مع حواء، ومن خلال ده تخلق حوار معاون عن إنه الكتاب المقدس بيتكلم عن تاريخ علاقة الله مع الإنسان لما آدم وحواء في الجنة وعصوا ربنا وسقطوا في الخطيئة، وكل القصة دي حاجات مهمة جدا إنه هم يفهموها عشان ما يقدروا يفهموا معنى الشركة بتاعتنا مع الله. قبل ما أتابع معاكي في الحلقة لقدام، حأخذ معاكي فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا ليك بعد الفاصل، وزي ما كنا بنتكلم عن القراية للأطفال وأهميتها، وقلنا إنه كمان حتى التعليم الروحي والقراية من الكتاب المقدس حاجة مهمة جدا، زي ما نحن بنزود الطفل بالمعلومات المفيدة برضو لازم نديه الحاجات الروحية. وفي الكتاب المقدس في أمثلة عديدة إنه كيف يعني ربنا بيأمر الوالدين بإنه يعلم أولادهم طرق الرب ووصاياهم، وإنه ينشئهم على خوف الرب. وفي مثال جميل جدا قريته حابة أشاركه معاكي عن تيموثاوس الشاب. فلقد كان أبوه يونانيا وأمه إفنيكي كانت يهودية، وكذا جدته لويس. أنشأته أمه وجدته على وصايا الله وتعاليمه، ولقد قصى عليه ومنذ حداثته قصص آبائنا الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وكيف تعامل الله معهم جميعا. ولكن عندما بشرى ببشارة الإنجيل، أي الأخبار المفرحة بأن عيسى ابن مريم قد جاء لكي ينقذ الإنسان من عقاب الخطيئة، وهكذا مات على الصليب لكي يأخذ هذا العقاب بنفسه وينقذ بني البشر، آمنت إفنيكي ولويس أمها وراحتا تعلمان تيموثاوس عن الإيمان الصحيح. وعندها نشأ تيموثاوس على تعليم الإنجيل، وفهم وأدرك عندما كبر أن الله يحبه، واستحبه بولس أحد رسل المسيحية الأوائل في رحلاته التبشيرية عبر البلدان، وكان مساعدا كبيرا له، وبعد ذلك أصبح خادما للرب يرعى كنائس ويعظ بالإنجيل. زي ما شفنا في القصة إنه هو منذ تنشئته يعني من ما هو صغير أمه وجدته كانوا مهتمين جدا بإنه يحكوا له القصص بتحت الكتاب المقدس، ودي حاجة أكيد عملت علامة فارقة جدا في مستقبل اللي قدام. هل أنت قاعد تدي فرصة فعلا لأولادك منهم صغيرين إنه أنت تجري معهم المعاملات بتحت الله وتتكلمي معهم عن وقت الخليقة؟ هل بتديهم فعلا فرصة بتاعت استنارة لعقولهم وبصائرهم عشان يعرفوا الله وعشان يحصلوا على الغفران لخطاياهم منهم صغار؟ عشان كده احنا بنقول انه الشركة الحية مع الله ومع الآب ومع يسوع المسيح المخلص والروح القدس اللي بيعذب وفرح القلوب بتبتدي من عمر صغير جدا، وانت القائد الحقيقية في ايدك كل الموضوع ده. فأثر الأم في الأولاد كبير جدا جدا، عشان كده حاول إن تنميهم من كل النواحي الروحية والنفسية والفكرية. بالنسبة للكتابنا المقدس، هو كتاب دائما في يدنا وعندنا إمكانية إنه نمتلكه بسهولة جدا جدا، لأنه يمكن في حتات كثيرة قاعد توفره يا إما مجانا يا إما بأسعار رمزية. بالنسبة لباقي الكتب اللي نحن ممكن نفكر إنه أولادنا تساعدهم في حب القراية، ممكن تشتري الكتب من المعارض الكتب السنوية اللي بتيجي في السودان كتير جدا متكررة. زمان كان في معرض كتاب سنوي واحد، يمكن دلوقتي في أكتر من معرض أثناء السنة. وفي كمان مؤسسات وشركات بدعت نشر كتيرة قاعد تعرض كمية هائلة جدا من الكتب ومن القصص ومن الحاجات دي بالعربي وبالإنجليزي. الحاجة الحلوة برضو الممكن احنا نحرص عليها إنه الكتب حاجة قيمة، وإنه أنا أدي فرصة لطفل يقرأ كتاب دي حاجة حلوة جدا جدا. فياريت لو بمحبتنا لبعض إنه أنا لما أولادي يكبروا ويتخطوا عمر معين، الكتب اللي بتكون بالنسبة لهم أصغر من عمرهم أتبرع بها لأسرة تانية عندها أطفال في نفس العمر. أكيد ده هيشجع الأم التانية في إنه هي تبتدي زي ما أنت قريتي لأولادك تبتدي تقرأ لأولادك كمان. إذا حسيتي إنك أنت ما لاقية نوع القصص أو ما لاقية نوع الكتب اللي أنت تحبي إنه تقرأ لأولادك في وقت معين، فممكن تخش على الإنترنت وتفتشي في عدد كبير جدا من القصص باللغة الإنجليزية وباللغة العربية مخطوطة على الإنترنت، وفي حتات كثيرة مواقع بتخليك إنك أنت تعمل برينت أوت، يعني تقدر تطبعي الحاجات بتاعتهم، وممكن في الحالة دي إنك أنت تشيليها وتبتدي تقرأ لأولادك. مهم جدا برضو إحنا بنقرأ قصة أو نقرأ كتاب لطفلي سواء قبل النوم أو في أثناء اليوم، حاجة حلوة جدا إني أنا بعد ما أكرر القصة كذا مرة أطلب منه إنه هو يكتب تلخيص لو كان هو في عمر بيكتب فيه، إني أنا أطلب منه يكتب تلخيص للقصة وإنه هو فهم منها شنو وشنو الحاجة اللي لفتت نظره في القصة. وإذا كان هو في عمر صغيرة ما بيقدر يكتب، ممكن بس أقول له ممكن حبيبي أنت تحكي لي القصة تاني، أنت عارف القصة بتحكي عن شنو. دي كلها أسئلة ممكن تشجعه لأنه هو يبتدي يعمل زي سمري، يعني زي تلخيص للقصة، ويقول لك دي حاجة بتديه تركيز وبتنشط الذاكرة بتاعته وبتخليه يكون يعني عنده دقة في التفاصيل. الحاجة المهمة برضو إنه نحنا
مهما كان بيتك صغير ممكن تحددي زاوية معينة، حتة معينة، ما ضروري يعني أوضة منفصلة. طالما إنه أنا ما عندي بيت كبير، ممكن على الأقل في الصالة أعمل حتة معينة كده على جنبه، دي نقرا فيها أنا وأولادي، خصوصا لما يكون لسه في عمر صغير. كل المطلوب مننا إننا نعمل دولاب صغير، حتى ما ضروري كبير، يعني لو قدر الجزامة يكون ممكن ينفع إنه الرفوف بتاعته تتخطى عليه الكتب. حتى لو مقاس الجزامات العادية ده فيها أرفف بس، صندوق كده، وتقسمي فيها الكتب، يعني ممكن تتخطى تترص على الكتب، وممكن تخلي في المكان ده فيه حاجات بيحبوها الأطفال برضو، زي لعبهم المفضلة، زي الجيم اللي بيحبوا يلعبوها، سواء ليدو، أي حاجة هم بيحبوا يلعبوا بيها. ممكن تخلي الحياة دي كلها على جنب، وتكون الحتة تهويتها كويسة عشان تلقي وقت فراغ تقعدي مع أطفالك، وممكن تحكي ليه، وممكن تخليهم هم يعيدوا لك القصة يحكوا لك. ده بيخلي الطفل بيحس باستمتاع وبأنه هو مرتاح في الوقت اللي بيقضيه في القراية. لما أولادنا يكبروا بمرور الوقت ونتكلم معاهم عن شنو قيمة القراية، مهم جدا نغرس جواهم قيمة بتاعت إنه الثقافة والقراية قيمة في حد ذاتها، ما وسيلة. في ناس بيفتكروا إنه أنا عندي وسيلة معينة عايزة أخلي طفلي يقرأ عشان عايزاه مثلا يتقن القراية، أو عشان بعدين ينجح في المواد اللي هو بيدرسها، أو عشان ما مستواه في اللغة المعينة العربي أو الإنجليزي يتحسن. لكن أنت الصح إنك أنت تفهم ولدك إنه المعلومات اللي بتقراها، استمتاعك بالقراية، العملية بتاعت القراءة في حد ذاتها هي قيمة، وهي حاجة جميلة جدا وممارسة حلوة جدا، خصوصا وأطفالنا بيجوا فاقدين القيمة دي في حياتهم. يعني هسي معظم الأطفال بيستمتعوا جدا بالوقت اللي بيقضوه قدام الإنترنت، اللي بيقضوه هم شايلين جهاز تلفون ماما، أو شايلين آيباد، أو أي حاجة بيلعبوا فيها جيم، ده بالنسبة لهم هو الوقت الممتع. لكن كيف نعلمهم إنه القراية دي ذاتها ما قصة بتاعت عقوبة ولا وقت دم تقيل ولا واجب، لا، هو في حد ذاته حاجة ممتعة، واني انا بقرأ دي حاجة ميزة تديني يعني درجة، كيف انه انا بتحصل على معلومات، والمعلومات دي بتساعدني في فهم الحياة، وبتساعدني في اني انا اتصرف صح في باقي حياتي. ده كله لازم اوضحه لهم وهم بيقروا، يعني اقول لهم انه حاجة كويسة انكم بتقروا، عارفين ليه؟ لانه القراية بتساعدنا في كذا وكذا، لأنه القراية بتخلينا عندنا أفق واسع، بتخلينا أذكى، بتخلينا بنفهم أكتر، كمية من الميزات تديها لأطفالك، يعني تحسسيهم بأنه فعلا الوقت اللي بيقضوه للقراية ده استثمار، لأنه يمكن هما لما يبتدوا يقروا ما هيحسوا مباشرة طوالي، يعني من أول شهر أو شهرين بفايدة القراية بالنسبة لهم شنو، لكن على المدى الطويل لما أنت تنشي أولادك قارئين لقدام، هم حيقارنوا معارفهم مع الآخرين، يعني حيحسوا بأنه فعلا الوقت القضوه في القراية ده ما ضع حدر، وأنه أنا فعلا مقارنة بالآخرين المعاي أنا عندي معلومات أكتر، أنا عندي إبداع أكتر. وبالمناسبة الإبداع دائما مربوط بالخيال، وطالما الطفل أنه هو بيقرأ وبيسمع قصص أنت كنت بتقرأ له، الأفق بتاع خياله بيتسع جدا، مع اتساع فكرة الخيال عنده بتجي فكرة الإبداع، إنه بيبتدي يعني يتخيل أفكار وينفذها، فيتحول من إنسان يعني بإمكانيات عادية لإنسان مبدع. ويمكن فكرة الإبداع دي بقد الوقت مهمة جدا، والناس كلها يمكن قاعد تخطها في اعتبارها، حتى الشركات، حتى أماكن العمل، لأنه بقى في منافسة كبيرة جدا. يعني دلوقتي الكثافة السكانية في العالم كله عالية جدا، مستوى التعليم عموما مقارنة بالماضي يعني ارتفع، فبقى أنا ولدي أو بيتي لما يطلع لسوق العمل أو للشغل في المستقبل حيلاقي منافسة كتير جدا، يعني ممكن الناس اللي في مستواه وحاملين نفس الشهادات بتاعته عندهم نفس الخبرات اللي هو اكتسبها كتار جدا، لكن يمكن العامل الحاسم ولدي حينافس لو كان هو عنده إبداع. وزي ما قلنا الإبداع عنده علاقة بالخيال، وزي ما قلنا الخيال عنده علاقة بالقراية، فيبقى إنه أنا كده بدعم ولدي أو بنتي بإنه هم في حياتهم لقدام يكونوا منافسين ويقدروا يلقوا فرص أحسن، وده كله من خلال إنه هم بيجوا ناس مبدعين وعندهم أفكار مختلفة عن الآخرين. كمان برضو حتى كقادة روحيين، يعني إحنا لما نكون عندنا نوع من الإبداع وعندنا نوع من البصيرة النافذة، حتى في قرايتنا للكتاب، حتى في خدمتنا، ده حيساعدنا أكيد كتير في إنه إحنا بنقدر نوصل الصور، وبنقدر نوصل الأفكار، وبنقدر نشرح أفكارنا بطريقة مغنعة وبطريقة واضحة للآخرين.
يعني الفوائد بتاعت القراءة وبتاعت يعني الثقافة، وإنه نحن نكون قارئين وأولادنا برضو نديهم الفرصة إنه يحبوا القراية ويكون عندهم وقت أثناء اليوم يمارسوها فيه كل يوم ويحسوا إن هي حاجة مهمة في يومهم، دي حاجة عندها فوائد يمكن قدر ما نتكلم فيها ما نحددها، لكن يكفي بس النقاط المهمة اللي إحنا ذكرناها دي. وبتمنى إنه كل واحدة فينا زي ما بتحرص إنه تختار طقم جلوس جميل في بيتها أو فرش حلو للبيت، إنه كمان تحرص إنه تعمل مكتبة لأطفالها وتحسسهم بإنه المكتبة دي حاجة مهمة، واحدة من الحتات اللي في البيت اللي بنستخدمها فعلا مش مركونة، وده أكيد حيظهر على المدى البعيد وفي مستقبل أولادك حتشوفي فرق كبير جدا. إحنا كده بنجي لآخر الدقائق في حلقتنا الليلة، وكانت بعنوان أهمية القراءة للأطفال. بتمنى نشوف مكتبة في كل بيت وفي كل مدرسة وفي كل مكان إحنا بنمشي له. لحد ما نتلاقى المرة الجاية، بتمنى إنك تنجحي في إنك توفري مكتبة ووقت جميل لأولادك في القراءة، واختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الأفاضل، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو إنه تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، الموعظة على الجبل. بتقول شنو الموعظة دي؟ تعالوا نسمع.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت السعي إلى العمل. هل دايما أنت في حالة السعي من أجل العمل ولا لا عزيزي المستمع؟

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535976559. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن قصة موسى وهو في جبل سعير. الحصل شنو في جبل

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة أيوب. والقصة دي مهمة لأن فيها حاجات كثيرة جدا جدا وبتفيدنا في حياتنا اليومية.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن الموضوع نال رضاكم وإنتوا استفدتوا وإتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-5539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية، المسيح يقيم رجل من الأموات، يوحنا الأصحاح 11 من عدد 1 لغاية 44. تعالوا نسمع القصة دي، كيف المسيح قوم زول ميت.

0: ها يا شباب كيف؟
1: يا سيد سرب
0: كويسين؟
2: تمام الحمد لله.
3: مية مية سرب.
1: رأيكم شنو في القراصة دي؟
2: يا سلام يا قراصة دي كانت شهرت منه بس.
3: خلاص قراصة بالتقلية ولا قراصة بالفراخ ولا بالزقين؟
2: شنو انت ما اكلت حسي واعرف اكلت بشنو؟
1: اخي انت معقول يا اخي؟
3: انا غايته ضايق طعم فراخ فراخ. لكن بالزقين ولا التقلية ما اعرف.
0: خلاص انا بعزمكم الشاي. شاي ولا بارد؟
3: لا لا الشاي ما داير. بعد القراصة دي.
1: اسمع الله يخليك يا اخي. راح نشرب بارد سعيد.
0: اها ليلة
1: ليت تشربنا بارد وبعد ذاك نمشي نخش موضوعنا ولا نخش موضوعنا اول؟
0: لا لا نديكم البارد وبعد ذاك نمشي.
3: تمام يا
1: زلمة. خلاص احنا بنشرب نبدا.
3: بالضبط.
1: يلا راح.
3: انا داير بيبسي غايتي.
2: ما خلاص يا
1: لما يجي
2: الراجل. ايوه
0: نبدا بالقراءة الليلة. منو يقرا لنا؟
3: انا بقرا لكم بس شادين حيلكم انتوا الليلة.
1: هنقرا من وين يعني؟
3: هنقرا في يوحنا 11 من الآية 1 لحد الآية 44. وكان إنسان مريضا وهو لعازر من بيت عينية من قرية مريم ومرسى أختها. وكانت مريم التي كان لعازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب طيبا ومسحت رجليه بشعرها. فأرسلت الأختان إليه غائلين: يا سيد، هو ذا الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. وكان يسوع يحب مرسى وأختها ولعازر. فلما سمع أنه مريض مكث حينئذ في الموضع الذي كان فيه يومين. ثم بعد ذلك قال لتلاميذه: لنذهب إلى اليهودية أيضا. قال له تلاميذه: يا معلم، الآن كان اليهود يطلبون أن يرجموك ونذهب أيضا إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليس ساعات النهار 12؟ إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، لأنه ينظر نور هذا العالم، ولكن إن كان أحد يمشي في الليل يعسر لأن النور ليس فيه. قال هذا وبعد ذلك قال لهم: لعازر حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوغزه. فقال تلاميذه: يا سيد، إن كان قد نام فهو يشفى. وكان يسوع يقول عن موته، وهم ظنوا أنه يقول عن رغاد النوم. فقال لهم يسوع حينئذ علانية: لعازر مات، وأنا أفرح لأجلكم إني لم أكن هناك لتؤمنوا، ولكن لنذهب إليه. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له 4 أيام في القبر. وكانت بيتعينية غريبة من أورشليم نحو 15 غلوة. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرسى ومريم ليعزوهم على أخيهم. فلما سمعوا مرسى أن يسوع آت لغته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. فقالت مرسى ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلبه من الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت لهم مرسى: أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة وفي اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات سيحيا، وكل من حي وآمن به فلن يمت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. ولما قالت هذا مضت وضعت مريم أختها سرا قائلة: المعلم قد حضر وهو يدعوك. أما تلك فلما سمعت قامت سريعا وجاءت إليه.

0: كيف كان يحبه، وقال بعض منهم: ألم يقدر إن هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة قد وضع عليها حجر. قال يسوع: أرفع الحجر. قالت له مرسى أخت الميت: يا سيد، غد انتن لأنه له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفع حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت إنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمن إنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم: لعازر هلما خارجا. فخرج الميت ويداه رجلاه مربوطات بأغمطة ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يسهر.
1: يا الله،
2: قراءة طويل
1: جميلة كمان،
2: جميل
1: جدا،
3: في حاجات كده
1: قصة.
2: وطبعا منو يحكي لنا؟
1: احنا هنتشارك فيها مع بعض،
0: كويس. ان شاء الله الوقت اللي يكفينا، بس
1: نختصر كده مع بعض في حتات مختلفة. وفي البداية يعني بيحكي انه يعني كان في واحد مريض اسمه العازر، والمنطقة اللي قاعد فيها اسمها عانية، من القرية اللي ساكنة فيها الأختين مريم ومرثا. وكانت مريم دي أخت العازر، اللي أخوها العازر عيان، هي اللي بنتذكرها في القصة اللي مسحت أو دهنت قرآن يسوع للطيب يعني بشعرها. وقامت أرسلت أخواتها الاثنين للمسيح عشان يقول له: يا أخي، الإنسان اللي أنت بتحبه أو الشخص اللي أنت بتحبه هو مريض. ولما سمع يسوع القصة وقام قال لهم: يا أخي، المرض بتاعه ده ما للموت، لكن عشان الله يتمجد. وبيذكر في القصة إن يسوع كان بيحب مرسى والعازر ومريم. ولما سمع يسوع القصة يعني ما مش على طول، لكن قاعد بعد ذاك شنو في المكان اللي قاعد فيه يومين. وبعد ذاك قال للتلاميذ: راحكم لهم شوين اليهودية. فقام قال له التلاميذ: يا أخي، أنت الناس اللي كانوا دارين رجموك في اليهودية، أنت تاني دار تمشي لهم برجلينك؟ وقام المسيح قال لهم: يا أخي، ساعة النهار 12 ساعة ولا، لو زول بيمشي في النهار وما بتعثر أو يعني ما بقع أو حاجة بالشكل ده، صح؟ لا يعثر لأنه ينظر نور العالم. لو زول ماشي بالنهار ما حيقع أو ما بتعثر لأنه في نور بالنور العام.
3: بالنهار أكيد في شمس.
1: في شمس.
3: شايف الحجر.
1: هو شايف ما حيقدر يتعطر كده. وقام قال لهم: لكن لو في زول بيمشي في الليل أكيد هيتعطر، لأن النور ما فيه أو في ظلام. وبعد ذاك قال لهم: العازر حبيبنا نايم أو نام. أنا ماشي عشان شنو؟ أصحيه. قام التلاميذ قال له: إن كان قد نام فهو يشفى. بعد ذاك يسوع قام قال لهم، أو المسيح دار يوري في القصة إنهم فتكرين إنه هو شنو، هو نائم، المسيح ماشي صحي. لكن قام المسيح قال لهم علنيا إنه العازر مات.
3: كمان لو جينا برضو تابعنا شوية في القصة بنشوف إنه لما يسوع وصل معه الناس اللي كانوا معه التلاميذ وكده، وصلوا للمكان اللي فيه العازر اللي مات والساكن فيه وأخواته، كان العازر في القبر عنده 4 أيام. وكان في البيت بتاع العزة كانوا جوا ناس كتير عشان ما يعزوا فيه. ففي الحتة دي أخته مارسة لما سمعت إنه يسوع جاء، جرت تقابله في المكان اللي هو وصل فيه. لكن أخته مريم بقت قاعدة في البيت في اللحظة دي. مرسى كان بتقول ليسوع: يا سيد، يعني إنك أنت لو كنت هنا أخوي ما كان مات، عشان كده أنا بطلب من إنه الله يديك
1: كل شيء أنت بتطلب.
3: أكيد. قام قال لها يسوع شنو، شوف رده، قال لها شنو: حيقوم أخوكي. طبعا هي قالت له: أيوة أنا عارفة، لأنها هي كانت عارفة القيامة وكده. قالت لها: أنا عارفة إنه حيقوم في القيامة في اليوم الأخير، عارف إنه يوم القيامة ده يعني على حسب ما

0: هم كلهم كانوا بيعرفوا الحتة دي إنه في اليوم الأخير وهو كان يوم القيامة. قال لها يسوع أنا هو القيامة ذاته، القيامة والحياة. قال أي واحد بيؤمن بي هو حيحيا، وكمان كل زول حيحيا وحيكون هو ده زول المؤمن به، فإنه ما حيموت للأبد. قال لها أنت بتؤمني بالكلام ده يعني؟ فهي قامت ردت له وقالت له أيوة يعني أنا بأمن بأنك أنت المسيح ابن الله اللي جاي للعالم.
1: أيوة. بعد ذلك هي قامت جرت ومشت لأختها مريم وقالت لها يا أخي السيد جاء وهو بيدعوك. قالت له الكلام بالسر صح؟ ومريم قامت جات جارية. وبعد ذلك اليهود اللي كانوا في البيت قاعدين مع مريم، الناس الجايين يعزوها، وكشافوا مريم جارية قاموا يجروا وراها. مشت هناك، الحاجة الحلوة اللي سوتها مريم، أول حاجة سوتها إنه ركعت وسجدت قدامه وقالت نفس الكلام اللي قالته أختها مرسى، يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قام المسيح قال لها كده وشافها هي تبكي، وبعد ذاك قام قال لهم أين وضعتموها؟ قال لي يا أخ تعال وشوفوا موضوع في المقارة. بس ذكرت بعد ذلك فوق حاجة عظيمة جدا، إن هي قال شنو؟ بكى يسوع،
0: اتأثر
1: يعني اتأثر، وكشاف الناس كده تبكي وشنو انزعج واضطرب وشنو. هنا في النهاية قال لهم افتحوا القبر، قاموا دارين يفتحوا القبر، قامت منه مرسى جاد كان بتبكي هنا، قال لا لا لا لا صد ريحت عفرت اللي هو كم يوم. قام المسيح قال لها يا مريم أنا ما يا مرسى سوري يا مرسى أنا ما قلت لك لو أنت آمنت حتشوف مجد الله. وقام رفعه وقال له لعازر لعازر، قام أول هو سوري يتكلم مع الله، قال له يا ربنا أنا عارفك إن أي حاجة أنا بطلبها أنت تسويها، لكن عشان الناس دي يؤمنوا. قام بعد ده قال لعازر لعازر هلم خارجة، قام لعازر جمارك وجم ربط وغطغط وكذا ولم فكوا حلوه يعني زي فكوا عشان هو يقدر يمشي. فعلا قصة
2: جميل شديد
3: جميل
2: وطويل. بعد ذلك يعني نمشي قدام شوية كده نشوف ربنا وين في المقطع دي.
1: أول حاجة المسيح، أنا بالنسبة لي المسيح هو كأنه هو الله مجسد، هو أول كان عالم بالغيب صح؟ إنه عرف إنه لعازر مات، عرف إنه موته ما هو لي يعني قال لهم أنا ماشي أوغز أنا ماشي
0: أدوب صحيح
3: صحيح. عدد 4 بيقول فلما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، هنا يظهر إنه الله يتمجد واسمه هنا بيظهر للتمجيد كمل كمان يتمجد ابن الله به.
0: في برضه في عدد 24 ظهر إنه هون بيتكلم كمان عن نفسه بيقول أنا هو القيامة والحياة، يعني هو كل شيء.
1: وبعد ذلك قال لها كان بيتكلم مع مرسى قال يا أخي يعني هو في النهاية أنا زي شريه في كلامه ما استدار يوضح ليها يا مرسى أنا هو أنا بقدر أقوم أنت بس آمن أنا بقدر أسوي حاجة زي دي، يعني في الحوار الجرى كله مع مرسى.
3: 22 لما مرسى سألت مرسى قالت لي يسوع لو كنت هنا لم يموت أخي، لكن الآن أيضا أعلم أنه كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. هنا بيصر برضو بيصر اسم الله بدل شنو الله بيسمع
0: كمان ظهر في حتة انه بكى يعني بمشاعره انه حنين، يعني بيحس بالحاجات اللي بتألمنا ورانا قد شنو انه بتعاطف معانا كمان.
3: 27 رأيكم شو؟ قالت له نعم يا سيد أنا قد آمنت إنك أنت المسيح ابن الله.
1: بالضبط شريدي كل الأماكن الزخر فوقها الله
2: في المقطع. نمشي قدام شوية كي نشوف كمان الإنسان بالمقطع
1: لعازر
3: مرسى ومريم
1: مرسى ومريم
3: الجمعة
2: والتلاميذ.
1: التلاميذ قال أريك كيفني توبة طبعا، قال يا جماعة خلونا نمشي نموت معه.
3: اليهود برضه
0: الناس اللي جاي يعزوا ديل،
3: الناس اللي جاي يعزوا.
2: جميل والناس كثير جدا للمقطع.
3: دور الإنسان هنا بيظهر كثير، ودوره ظاهر جدا
1: بالذات الحوارين الداروا يعني بين مريم بين مرسى والمسيح،
0: بين مريم
1: والمسيح يعني لهم دور كبير جدا في القصة كلها يعني.
3: والناس اللي كانوا ماشيين يعزوا زي ما قالت هذه، في ناس كانوا قاعدين يعزوا في وفاة العازر، والناس اللي مرقوا مع مريم لما هي طلعت من البيت أكيد كان في جموع يعني.
2: برضو بعد ما شفنا الإنسان بالمقطع كلنا نشوف كيف النص غيرت نظرتي عن الله.
1: يعني إنه ده أثبت لنا أكتر إنه المسيح، يمكن نحن في المرات الفاتت كان إنه المسيح سكت الريح ومرة كان إنه عمل، لكن هنا المرة دي أغام الموتى وده بين لنا عظمته وقدرته أكتر يعني.
3: كان عارف، لو ما كان عارف ما كان يتأخر، كان عنده والعلم الأكثر فيه، العلم الأكثر هو عارف عن الناس إنه قال لهم المرض ده ما للموت، لتمجيد الله. وكمان أكثر من كده لما التلاميذ بيقول لهم، لما قال للتلاميذ راح كنا نمشي نصحيه، كان عارف المعنى هنا فيش يعني، الله كل العلم ما في أمره بيعصر عليه وعنده السلطان، لكن الإنسان كثير ممكن ينسى سلطان الله وقدرته بأنه بيقدر يغير الحياة.
2: وهنا برضو في آية 14 لما قال فقال لهم يسوع هنا إذن علنيا العاذر اللي قد مات، يعني هو كان زي ما قلتها يعني هو كان بيعرف.
3: لأنه لأنه هناك قالوا له يا عيان، ما قالوا له مات، وقعد يومين وبعد ده جاء قال لهم العازر مات، عرف كيف؟ ما بزول كان عارف،
2: ما بزول عارف صح.
3: قام قال لهم على ليه كده في النهاية يا أخوانا العازر ده ميت.
0: كمان الحتة بتاعت الحوار مع مارسا لما كان بيتكلم معه طريقة، حتى يعني أحيانا نحن لما يكون في عزة حتى ما نعرف نتكلم، الأسلوب بتاعنا ممكن ما نعرف نعزي، وفي ناس كثيرة ممكن يقعوا في أخطاء الكلمات، ما بيعرفوا نقول كلام كويس، الأسلوب والطريقة. هنا الحنية والحنان والرحمة بتاعت يسوع لما بيتكلم معاه بيقول لا أنا عارف أنه هو حيقوم، يعني كأنه بيطبطب عليها يعني بوريها إنه هو حيقوم في اليوم الأخير، صح زي ما هي قالت، لكن أنا اليوم الأخير ذاته، أنا القيام، أنا اللي حيأحي، أنا اللي حقوم الناس من الموت، من حديهم كمان مش إنهم يقوموا بس من الموت، إنهم حيكونوا حيين للأبد،
3: للأبد.
0: يعني عنده سلطان للأبدية. وفي نفس الوقت يعني نتعلم كيف نحيا فيه هو، يعني كيف نؤمن به عشان ما تكون عندنا السلطان ده
3: هنا. وبعدين شيء جميل أكتر كمان لما كان ما ما ما ما ما كورك فيه، بالرغم إنه كم مرة قلت له يا أخي
0: أيوة
3: لو كنت مرسى جات، قلت له لو كنت تاني مرة جوا،
0: الأسلوب بتاعه أسلوب كان يعني حنين كده
3: وطيب يعني محبة حقيقية للإنسان. برغم عارف الإنسان مجروح يعني متألم حزين،
0: بس أحيانا إحنا قاعدين نسهج من تكرار الكلام.
3: بالضبط.
0: لكن هو لا
3: كان بكل هذا وكان بيكلم
2: وهو ذاته عنده حنين في قلبه لأنه بكى يعني من شعب الإنسان شعور الناس.
3: والجميل هنا الغير نظرت إنه كان بيحبهم جدا هنا الله بسيح هنا بيصير إنه كان بيحبهم
2: أخوان دي. كان جميل جدا، نمشي قدام نقول يعني ماذا يتعلمنا بالنص
3: كإنسان.
1: أنا غايت أكتر حاجة عجبتني في المقطع دي كلام توما، قال خلونا نمشي نموت. في ناس عنده النظرة السوداوية يعني إنه يا عربي شالي توم هو نظراته زي ده يا قال لي خلاص يا أخ ما لو هو عيان طبعا قصد بي نايم قصد بي عيان يعني مريض يا أخ لو هو مريض ما بيشفى. المسيح قال لهم لا أنا يا معين كده قال يا جماعة أقول لكم حاجة يا خلينا نمشي نموت مع وزاته أرح قال لهم
0: توم ده عنده شخصية كده يعني ممكن قدام في الدراسات يعني نفهم. في حتة لفتت كمان بتاعت اليهود الناس في شنو وقال الحسانية في شنو
3: كلا ماشي
0: الناس الجمعة يعني جمعة هي صح ماشي تبكي أخوه وكذا وجو معاها لما شافوا يسوع بيبكي يعني كان كلامه يعني شوية كده يعني ما تعرفوا هو كان استفزاز سخرية
1: اللي هو عمل كذا شنو شفى داك وشفى ما يقوله صح؟
0: أحيانا نحن بنتقلد الشخصية دي بتاعت اليهود دي يعني هو الله عمل الحاجة دي يعني ما قادر يعمل لي الحاجة دي يعني أحيانا قاعدين نقع في الشخصية دي في حاجات يعني أنا طلبتها يعني أنت مش مديتني حاجة دي يعني ما حدين الحاجة دي أحيانا بنعملها ومرات ما قاعدين ننتبه لها أو ما قاعدين نعترف بها خلينا نقول ما قاعدين نعترف بها
3: بالضبط لأنه حقيقة هم طالما عارفين ومدركين إنه أصلا بيقيموا كلام زي ده شنو تاني الداعي في ده إنه يقول لك يا أخي ما في
0: بعدين بيزودوا الناس البكا حزن زيادة
3: لكن كثير هذا قبل النقطة أنت أنا كنت مفتكر كيف حتقوليها كثير لما يكون يعني الزول يعني قريب مننا اللي بيموت في حاجات إحنا بنعملها بترجعنا كأن إحنا ماشيين نعيد أو ماشيين فعلا نتذكر الحاجة دي فهم يقعدوا بالحاجة دي بأنه ممكن يكون نقطة في حياتهم
2: كويس منو يعمل لنا الترانيم الليلة
0: هيثم
3: أكيد أجيب لكم الليلة ترنيمة خلاص راحكم نسمع الترنيمة
2: أسمع

0: ها غنراكم شو
1: مية مية
0: انجزت
2: تمام
3: تمام مية مية رهيبة جدا
2: ترانيم قوية هبدا منو يصلينا
0: اي تيمن الليل يصلينا
3: يا رب نشكرك لأجل كل شيء صالح بنشكرك كل يوم انت بتعلمنا شيء جديد وتفتح عيوننا لشيء جديد بنشكرك انه اللي شفناك انك انت المسيح اللي بتغيم الموت يا رب ما في شيء ممكن يتحدث ساعدنا واعن ضعف ايماننا واعن عدم صغتنا فيك انت يا رب حتى يا رب نصلي لأجل انه خليني يا رب فعلا سبب تعزية للناس المتألمة ما سبب وجع وباركك وعظمك آمين
2: آمين,
0: آمين. ما تنسي يا شباب نشارك ناس تانيين لو من نمشي وكذا
1: تمام
3: يلا تمام فعلا
1: يلا يا شباب
2: يلا يا شباب
3: أوكي الله سبب

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا ومرحبا بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مسا بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا. واللي بيسمعونا على الأبليكيشن، إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنه كم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليلة، وأكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي، وصوته أو هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا إننا نتعرف على المرنمين والترنيمة. أنت سيد الكون، كل الأرض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا. نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنم المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أدائه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدأ من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك, لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد وبس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل إحنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بإنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان؟ هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وكي تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيه. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن إحنا الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع, وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قول لي وإن شاء الله رب ألقاها وأقدر نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيز بن صمويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيز بن كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيز بن، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0535 76 76 55 35 9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يات واحد إنت اللي حتكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا مؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما أنت تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي الحيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير. يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسس بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله، ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسس قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاسس شنو. زول لو وقعته ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاتها لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها، ودي أهم قاعدة. عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديقي ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعين الأعزاء، حبيت يعني أسوقكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

تلحقوا للرفيق الحقيقي، للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة، بدل ما نحن تكون لنا حاجات سبب أمان لكن بتكون لنا ممكن سجن احنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بانك تحب عشان ما تخسر، تخاف انك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول انا ممكن افشل، تخاف انك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف انك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة، وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الآلم ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إنه الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني كده أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدسه. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يتدسى يعني أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصاعب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اجتزت في المياه فإنك معي وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براد في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول لو أنتم متذكرين، هل الأمان إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها؟ أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان. أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بادي، وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا، ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان.

يعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار، لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين آراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا، بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 35 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته، يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح، لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح، وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده، ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة، بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة، لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش، ما حيمنعني من الحياة، حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا، يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق، لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا، قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل، والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل، والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل، لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده، لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله، وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس، طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية، هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف، ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دايما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف، لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي، زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة، الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك، سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أهو داود بدينا الطمأنينة دي، ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع، لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك، واثق لأنك أنت معي، ما بخاف، ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف، ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة، لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إنه الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا، الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة، أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني، أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة، أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود، أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشى زي الخط العديل اللي ما فيه اعوجاج، ما في ضمانات زي ما قلنا، لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا.
لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأن كل حاجة هتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة. وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا أنهم هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب أنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم أنه البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي أنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم أنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يا ثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدأ يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أن

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان، اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صانع الشعب ده؟ شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية

دي الجزء ده انك انت تقدم الدعاوي الى الله، انت تعلم الفرائض، انت تجيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، انك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوى الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوى الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة، زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا هنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. نخده رقم واحد اللي هو ربنا، زي ما نحن قلنا نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال، وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي، فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل، حقيقة هو صعب وما جميل، والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب، لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة، ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك، وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بي كلمة الظلم، وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك، لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك، لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت، حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه، خلاك حاسي بالمرارة، خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك، عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحنا بنقول عادي، لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم، بجد طعمها بتغير، وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك. وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول، دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول، يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك، انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين، ولا أصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك، وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه، لازم يكون بينك وبينه في علاقة، انت حتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس، وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة، لدرجة إنه الناس عشان يخففوه، أنا بقول كده، قسموه، يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده، شوفوا دايما يعطوا نوع، ظلم عدم مساواة، وظلم تميز، وظلم تنمر، وظلم اقتصادي، وظلم اجتماعي، لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني، ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي؟ ولا قعدت وصرخت لي الله، قلت له يا الله انت وين؟ انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده؟ في ناس كتير لما يحصل لها الظلم بيحصل لها زعزعة من جواها، بيحصل لها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله، معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم؟ ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه؟ ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا، ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي، ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي؟ أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا، ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق، خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو. مش قال هو برشدنا؟ خلونا نتأكد، خلونا نعرف عشان نثق في ربنا، عشان نثق، عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16،
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلهه. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي نحن بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون إنه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها إنك أنت ما بتسمع كلامه، معناها إنه أنت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد أكتر من إنه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في الله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله. لكن الظلم بالذات الله خد فيه رد صعب جدا في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9، بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حاجة تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للأشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده بنلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا نظرنا كل الأعضاء اللي عندنا كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم، أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت، سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.